0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل القزاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان، وتوفر لي القزاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة؟ وما هو الهدف الأساسي منها؟ وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملة في البحرين، عندي أخواني وقاك وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأمانينية والقوة عن البعيد.
0: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاش اكتار ونص ده وقت المدينة ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بطان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا، أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا حلبون ونشول اللبن نجيبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصبه فوق كنفور والمسر والفول ونحقوه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده هو إنا أو لحم أو لبن، أنينا هنا ده سيعيدنا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان نودو الهلة.
0: تقدر تقولينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أنينا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة، أنا ما أمدافع، أنا ما عايش لي عشان نقول نسوي مال، عايش لي نعيش طول عمرنا، وهالشي أنا لقدا كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا طمن الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه، الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما عنده ريبة، ما نعيش فوقه أنا ومالي، أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوه.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم من مشاكل هقا الضبان ومباوضة، الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا فيه، عندنا إمكانيات نسوم للقنم وللبقر للغيطان لعشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان هاهله منه، عندنا فوقت الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه ونطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها كان مالجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها. ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروبو كان البنا كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها. أنا من نسوي نص هي تسوي نص.
0: بلا الثروة الحيوانية اللي أستكان ذكرت علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في. في قشم البحر ده إنجينا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم. أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري الريس يتربو، كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس، ده استفاجية بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق مش بقول بكلام النصارى دي قازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء شيء ده فيه. في نقول الله غالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 55 عمال.
0: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده، بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود. أني ما نادم أعرف خدمة أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو أبرارنا الغنم وأبرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي.
1: ده ما ساي. كان نادم يدور حسه حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفنيشال ده قول قاي في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربي من جوا. المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كي بس قولي شيل مال شيل قنم ولا بقر أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ده ما بالألم. الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القاعدين توتو توردوا في الهلال القاعدين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء. أنا كمان طوني كلها معلش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تقول.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دائما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزو.
1: هذا ممكن يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، أما بدور ليا بكان بدور ليا علمي وبدور ليا مال. قولي قاسي ده ماصي ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيبل.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحدة. كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين. والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر. لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كل شيء عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي، ولا نسول ياور ياور هنا لبن القنم كل فيه ياور هنا لبن البقر كل فيه، ونسول جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة، اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تشرح لنا المراحل حقة صناعة الجبنة، مثلا اللبن تحطوا وين عشان يجمد وكذا، تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جدا نصفه كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطه في برا في الحراره الشيه. اللبن كان هو مهلوب ده عند 37 درجه سلسيوس، واللبن ده ليه يكون جبنه ده نطلعه نما 60 درجه. كان طلعنا نما 60 درجه ده نصب له امكانيات 2 3 كي وخلاص، كان جمع ده يبقى جوه، كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنه، وكان بيجي جبنه ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنه المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنه حقتك هي ذات السوا مع الجبن هنا البلدان الثانيه الاجنبيه؟
1: الله يعلم. نصنع الجبنه ما انا نقول احسن، الكليان هو بس يقول احسن ولا لا. هسه حاليا ده ما عندنا جبنه ذات، جبنه ما في عشان لبن ما في.
0: اللبن وقتيش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنه؟
1: في الخريف. ما هسه حاليا ذات لبن شيه، هسه يا ماده زيت البقر عشان نسوي لبن ازيد، عشان اللبن ناقص من رايت.
0: وقبل شويه وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بيتكون من شنو وشنو فائدته للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قله حمراء، عندنا كنفوت، ندوسه في الطاونه نرتشه، وكان رتشنا ده ندوسه في المكنه وخلاص، كان مرق من المكنه ده للبهايم ده. هنينا هني ده سيايلنا ده سيايه هنا اللبن، ما سيايه هنا اللحم، اكل الننط ده بيفيد للبهايم وغنطين اللبن كثير، ما نسمونه ننط اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالو كل البقر قاعدين في البيت جوا، هل ما بيحتاجوا للشمس؟
1: هني الدرفات اللي تحتاج للشمس تخرج، ما هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: الأسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنعوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنعوا فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستحلكوه هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال، وورا عندنا ناس كله بيجوا ويشولوا السمك ده، زول الدائرة ده يشيل كيلو تنين كيلو تلاتة، نادم الجدي يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور، كان يدور سمك كله وسيده يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أنا ما وكت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية، مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام.
0: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان سراسة يأكل لقى كربة راسة. كلام جاي عزي بقر ده كان أكتوك.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زياري من 10 سنة شقال هنا.
0: من 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات، نشوف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي؟
2: توكل تخدم، كان في خدمة أنا قلت أخاف ده ما ممكن ما بشابه، لكن أنت نادم من بقيت أعمل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل، وأني إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ هسه ما شاء الله انت عليهم واقفين قاعد تشتغل، في ناس قاعدين راكدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشحد من الناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين، كان نساء كان رجالا، المهم اي واحد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وخر افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن، خليه يسير جوده ويشتغل تاسا افضل.
0: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول سأخينا سوى المزرعة دي وجاباكم انتو المال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه، راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شقالين، نار من تقاي ما شقاله وبالشعلاء بقى شقلك ده أفضل من نالو من اندو ما شقالك، والله يسعده والله ينكي في ماله ده.
0: المستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة، كان معكم في التسجيل موسى فاكسلا، وفي الإخراج عبد الله توش، وفي جمال موسى أتيم، البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: مستمعين ومستمعات إذاعة الوطنية الجمهورية تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم كونوا معنا في متابعة موضوعنا حول التحديات الفشل الكلى مع الدكتور محمد حسين علي، نائب مدير مستشفى النهضة ورئيس قسم غسيل مرضى الكلى. قبل ما نسمع للدكتور نسمع إحدى مرضى غسيل الكلى تحت الإشراف لأليفة محمد سعيد، وفي إعداد وتقديم زمزم عبد الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: حسيت بشنو أول مرة قبل ما تيس بمرضى؟
1: والله زي الوردي، وردي مثل بالي، مثل تفايد، مثل كيه، مثل كيه. حسيت
0: وبديت إلاج ده من ما
1: تبين؟ بديت من 2015.
0: 2015 كل غسيل غسيل؟
1: يعني سي غسيل.
0: إمكانياتك كيف بتدبر سي؟
1: والله الإمكانيات ده أنا موظف، وفي البداية ده كان يعني عندي شيء مقدرة قدرة شيء نمشي العمل ونجي ونجي نسي نصفي ونقبل وكي. مرور الزمن كمان شيء أثر معي، لكن أنا سيدة موظف الإمكانياتي دي اللي أنا الوظيفة بس.
0: وكم مرة تيجي فيه؟
1: ثلاثة مرات
0: في الأسبوع. ثلاثة مرة؟
1: ثلاثة مرة في الأسبوع.
0: وشنو تنتي نصيحة للناس المرضانين وما ديجوا يسلوهين؟
1: والله النصيحة دي تعرف المرض ده ما واجب ده انكرواك دي اللي تحاول العلاج، وعلاج ده كمان تعرف الإمكانيات أنها الدولة بسيطة، لكن بعلاج ده بلا تصفية دمنا ما ممكن اللي حاول صفوا كان كربان. لكن قبل ما يقروم ده الإنسان أنت تحاول تمشي المستشفى، تحاول تسوي كشوفات عشان كان في البداية ده هابو بداية ده كمن العائد على غسيل الغسيل الدم ده خليه يجو بدري يجو مبكرين في المستشفى. إنسان ما تقعد كي لغاية في نهاية المطاف قبل تجده، يعني تكون خلاص ظروفك صعبة، يعني تعلم مبكر تكشف شنو المرض اللي عندك، بالتالي خلاص يحاول يدوك العلاج مبكرا داخر، يعني خليك يعني آمين إن شاء الله.
0: أسادة المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوصائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وهناك عوامل خطر المرتبطة بالفشل الكلى، شنو العوامل عند خطورة مرتبطة بالفشل الكلى؟
2: أول عامل ده في الأبيضين ده، السكر ده مع الملح ده، خلينا ننتبهوا كتير مرة واحد. في السنين الأخيرة ده يعني أننا نمطنا حياتنا كلها بدأ جاي خير شيء، فشاتين ده بدأ ما جاي يحركوا كتير، ما يسوا سبور كتير، ما قاعدين في أمراض ظهرت زي السكر ده، أكلنا السكر ده كله بيه كتير، ملح كله كتير في المأكولات، وحتى الكنترول ذاتك ما مثل أنا زمان. في أشياء زمان ما قاعدين يستوردوا مثل زمان. هسه أشياء أي شيء ده تلقي قاعد في السوق ده، ما شرطا إنه السكوك ده ولا التنور ولا ناس اللي يسووا الكنترول ولا بوليس سانيتير ده فات بهم. في أشياء كثير مرة قاعدين في السوق ناس قاعدين يكونسومي قاعدين يستهلكوا، من ضمنهم ده المشروبات هسه اللي عندها سكر كثير وكده. فبكل سهولة ده أننا نفضل وننصح الناس إنه يعني أكلهم ده خلي يكون سكر قليل، المشروبات تكون مشروبات طبيعية. عندنا ما شاء الله يعني في تشاد بلد ثقافة عندها، يعني في مشروبات كثيرة طبيعية موجودة قاعدة من ضمن الليمون والفواكه وده كله. فوقت نوقف كل شيء هسا هنا الكانت دول البواد دي كونسيرف دول، هسي بلاد آخرين ده يعني استعملوا علبات ده الكونسيرف دول شنو دول ده، لأنه ما عندهم لحم ما عندهم هناك، يعني عندنا كل شيء طبيعي قاعد. لكن يعني نمشي ونشوفه كبرستيج، نشيل شغل كونسيرف ونسوي بسيرجيلو دول ده كله كده. لاحظنا إنه ارتفاع ضغط الدم ده بيجي زيادة مرة واحد. زمان ده كان قال عند التانسيون ده نكون أكثر من 60 سنة هناك. هسه ده شباب ما شاء الله في عز عمرهم 35 40 ده أو كم 30 ده عندهم هناك الارتفاع ضغط الدم. وكذلك غير الأملاح والسكريات الشحوم، هسه جادين قال ناكل لحم كثير مرة واحد. فاللحم ده كله يعني هو كله عنده شحم كثير ويسوي مشكلة في الكوليسترول وفي الجوت النقص ده كله كده، يعني في النهايه ده يمشي يكمل بامراض على كده. وفي التباجيزم السيجاريت ده والشيشه دول كله كده نهايه المطاف يكمل بفشل على كده، يعرض هناك الانسان والسمنه. فده كله لازم نادم يتابع ارشادات هنا منظمه عالميه الصحه اللي يقول انه في اليوم ده لازم يسوي على الاقل 30 دقيقه ده سبور، وخمس ايام على الاقل في الاسبوع كل يوم 30 دقيقه. وده يخلينا كده مطابقين مع الارشادات هنا منظمه عالميه الصحة. ده كان سوينا ده خلاص الوزن ده كله نحرق كل الدهون ده الوزن كله ما يزيد السكريات ما كان كثير وزن كله ما زاد خلاص إنسان يكون ما عنده مشكلة في الأوعية الدموية أو الكلى كله يكون شغال عادي لكن كان الوزن زاد ده كله يكون مشكلة وفي الختام وأهم شيء ده نرجع للكلام ده آخر كله لازم الشيء اسمه أوتوميديكاسيون ده نوقفه يعني لازم أنت بس تقول أنا مريض بس نشيل دواء ولا لازم يكتب لك دواء هو ما طبيب ده من أسباب المهمة كجاي عرضنا للأمراض الكلى
0: لا يتوفر اليوم إمكانية وصول للرئة بسبب عدة عوامل وما هي علاجات المتاحة عندكم هسه حاليا اللي تقدموا للمرضى الكلى
2: مرضى الكلى ده هو مثل ما ذكرت ده نوعين في النوع الحاد ده هو كان عرفنا السبب حقه ده علاج حقه ده حين لكن النوع المزمن ده فهو كان الكلى خلاص بيقف وما خد دم ده إلا في شيئين بس ولا نسوي غسيل ولا نسوي زرع الغسيل كله هو في نوعين نوع واحد ينادوه إيموجاليس ده هسه عندنا قاعد ده تصفيه الدم وواحد ده كمان بيريتونال جاليز ده في تشاد لسه ما في الشيء الثاني كما قلنا ده الزرع نادم هو من الاسره بس اهله ده يكون يقدر ينتله كان سواء كان الاب ولا ابن ولا الاخت ولا الاخ من الاقارب ده كله يعني مقيد بالقانون يا تو يقدر ينتي يا تو يقدر ينتي كده ويا تقدر يقرر ده كله لكن اننا في تشاد ما بيدنا ماله لانه في تشاد الى الان ما عندنا يعني قانون يقدر ينظم لنا الزرع على كده عشان ده بس ما بيدنا من ناحيه التقنيه وناحيه الخبره ده يعني عندنا خبره كاخصائيين نقدر نقوم بالواجب الزرع انا الكده ده حاليا ما في تشاد لانه في المعامل حقنا كلها لسه ما وصلت على المستوى المطلوب لكن بدأنا هسه بالمشروع وإن شاء الله في السنين الجاية ده فنقدر نمشي خطوة قدام
0: وافتتح أول وحدة عامة لغسيل الكلى في عام 2011 في مستشفى الوطني شنو بعد مرور 13 سنة ده شنو التطورات اللي قلتوا هسه فيه
2: فعلا اليوم في تشاد في مركزين هنا غسيل الكلى في واحد قاعد في مستشفى الوطني المعروف بوبتا سنترال ده افتتح في 2011 أنا كنت هنا قبل ما نجي هنا كنا في افتتحنا وفي مستشفى النهضة هنا افتتحنا في 2013 كان في البداية ده لما فتحنا أول مرة المركز ده كان في 3 أجهزة بعد بقي 6 بعد زاد وإلى الآن ما شاء الله يعني في تطور حتى حاليا المدير العام ذاته هنا الأوبيتال سنترال ده الوطني ده أخصائي هو ذاته أنا أمرض كلى فبروفيسور إبراهيم وهنا كله في بروفيسور محمد عبد الرحمن زلبة وكل أخصائي أمرض كلى ورئيس القسم أنا الكلى عامة وأنا طبعا رئيس قسم أنا غسيل الكلى فهو الآن في 5 أخصائيين أول في البداية ده كله ما فيه وشيء المهم آخر الآن أنشأنا الشهادة تخصص أنا أمراض الكلى في تشاد في جامعة إنجمينا فيكون عندهم تكوين لمدة 4 سنين وناخدهم بمستوى الدكتوراه هنا الميدسين يعني أطباء كملوا 7 سنة قروا يسوي امتحان يدخلوا معنا يدرسون 4 سنين وخلاص يمرقوا أخصائيين أمراض كلى الدفعة الأولى سنة فات كان شلناهم وقريب يكملوا هسه خلاص كملوا امتحانهم بعد شهرين وقالوا يشيلوا هسه الدفعة آخر كلها بعد شهرين وبالطريقة دي قدر 4 سنة ده خلاص نقدر نفتحوا مراكز أخرى هنا أمراض كلى وغسيل كلها في المناطق والمديريات البرة زي أبشي موندو سعر وده يسهل المرضى لأنه هسه حاليا اللي في إنجمينا قاعدين مرضى عندهم متابعة أنا كله يقوموا من تلستي يجوا هنا ويقبلوا بتاني وعادين يقوموا من أبشة ولا من غوري يجوا هنا يتابعوا بتاني يقبلوا قالنا لهم غسيل ده بتاني ما يقدر يقبل كله خلاص يفضل هنا وحاليا ده بالنسبة للإحصائيات ده منظمة العالمية للصحة والمنظمة الدولية للأمراض الكلى قالوا أنه في 850 مليون في العالم ناس يعني يعانوا من أمراض الكلى المزمن وأكثر منهم 90% كتير ده كله ما يعرفوا لأنه مرض الكلى ده هو ما مرض اللي عنده يعني أعراض يقوم تعرفه إلا هو نادم بنفسه بس كان ما جاء تلقائيا من 35 سنة وفوق سوى إكزام وسوى ديبيستاج وسوى إكزام عشان يعرفه مرة هكذا مرة في السنة ولا كده ما يعرف فعشان ده بس يكون في ديسيبلين في الرجيم اللي قاعدين ناكله والكلفية الأسى قاعدين نعيشه ده إنه ما يكون واحد يشرب سيجاريت ما يكون واحد يشيل أدوية على كيفة ويكون عنده نظام في حياته وخلاص يقدر يفادي المرض الكده
0: وعندك هل بريز عن شارف أي رعاية اجتماعية للناس الضعفاء ما عندهم إمكانيات
2: سواء عندهم إمكانيات ما عندهم إمكانيات ده هو مرض الكده ده يعني مرض مكلف جدا اليوم في الحصة الوايد هنا كده ده 25,000 لغسيل ده. أصل الدولة هي بنفسها قامت بالمسؤولية. مريض واحد يحتاج أصلا كان عنده فشل كلى مزمن ولازم يغسل في بكانه ده لمدة شهر ده يعني يكلفه فوق المليون. فده كله الدولة هسه حاليا متكلفة بالشيء ده. مريض كده بس عنده فشل كده مزمن ده كيف يجرس ده؟ ما في الا ده في مستشفى عندنا في المستشفى النهضه ده اي مريض جاء يغسل كلى وعرفنا خلاص كلى هذا مزمن وقربناه يعني يمشي بيته ويجي يغسل ده ولقينا له بلاس ده الدوله ده خلاص متكلفه بالرعايه حقه. لكن عندنا في اخرين من المرضى عندهم فشل كلى حاد دول ده يتعالجوا ورا كمان كلى حقهم ده خلاص يبقى نورمال دول هم سياده ما اسرهم ده ولا كان عندهم تامين خاص يكفوا. اما بالنسبه لمريض كان جاء هو عنده فشل كلى مزمن والدوله قامت برعايته وكل لكن مريض مرض اخر وجاء المستشفى ده ده هو يعني المستشفى ده هو يكفي. فالخلاصه شنو انه الرعايه هنا مرض الفشل الكلى المزمن ده وقاعدين يغسلوا هنا ده الغسيل في تكاليف الدولة. وللأسف يعني رغم كل جهودات الدولة والسلطات العليا فالتشادين يعني كل سنة عدد هجوم ده قايزيد قاعدين يجوا في غسل الكلى. يعني أحصينا هسه حاليا ده يعني بدون مبالغة مئات التشادين قاعدين في الخارج قاعدين يغسلوا الكلى سواء في مصر سواء في السعودية المملكة العربية سواء في فرنسا حتى في أمريكا حتى وقاعدين بيتصلوا منا من تركيا كثيرين قاعدين في تونس في الكاميرون ده كثيرين. فدول كل يقدر يقبل مئات دول كله لكن ما في مجال. والدولة هسه الآن يعني تحت انستركسيانا رئيس الجمهورية محمد الدين زيبي قال ينشئ مركز وطني للغسيل الكلى وده إن شاء الله هسه سارة الوزير كله مشى في قريبات في قطر قام بالواجب وهسه قاعدين ينشئ المركز أنا وطني لغسيل الكلى ده كله ده مشروع كبير ضخم وإن شاء الله ده كان مشروع ده قام فيحل لنا مشاكل كثير مرة واحدة إن شاء الله.
0: شنو آخر كلمة تقدمها للمستمعين؟
2: بارك الله فيك. فآخر كلمة ده صراحة نشكركم قبل كل شيء أنتم كإعلاميين أن تدونا الفرصة دي عشان نكلموا مع المواطنين ونوعوهم في الوقاية من أمراض الكلى بالأخص أمراض الكلى الفشل الكلى المزمن. فأول قبل كل شيء كل واحد لازم يعرف أنه جسم الله أنتانا ده أمانة وعلى جسدك عليك حق والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فجسم الله أنتاك ده أنت فكر فوقها لازم اليوم يعطي كل يعني يكون برياضة علمي ده كلك ما قد بجري ده ما خلاص بكيف بتلف. فجسم ده كل واحد لازم يكون عنده حركة في اليوم ده نص ساعة 30 دقيقة ده واحد يخليه يمشي ولا يسوي لك سبور فده يساعد فيه وقاية أنا مرض أنا كلى وأنا ضغط والسكري والكوليسترول حتى الجوت. الشيء الثاني ده الأوتوميديكاسيون. الأوتوميديكاسيون يعني شنو؟ يعني نادم هو تلقائيا بنفسه بس يمشي يشيل دواء لنفسه بدون تقرير الطبيب. فده كله خلينا نوقفه. الشيء الثالث ده إنسان كان بيجي مريض ده خليه يشوف طبيب ما يشوف أي واحد. فطبيب أخصائي طبيب عام المهم طبيب موثوق يشوفه ويكشف معه. كان في مشكلة كمان جسمك ده ما خسارة تمشي تشوفها في مستشفيات الكبرى. الشيء الرابع ده من 35 سنة 40 سنة ده أي واحد خليه يسوي كشف عام. هنا كله كان جانا في بقنا في المستشفى هنا كله كان جانا يقدر يسوي أو بقنا آخر كله ولما تكون كله نقدر نسوي له ما عنده أي مشكلة. فأي واحد يسوي على الأقل كشف عام مرة في السنة ويعرفه قدر إنه مرض ما عنده مرض كله يعرفه. كان يعرف إنه مرض ده يقدر يعالجه بدري آخر منك شغل ده يكمpliqué يمشي بعيد قبل. زي ما ذكرت ده أملاح كتير الملح كتير سكر كتير دهن كتير ثلاثة ضد ده ما عاد للجسم هذا خطير جدا للجسم.
0: شكرا دكتور. السادة المستمعين بدان وصلنا نهاية برنامجنا الخاص بالمرضى الكلى مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس لقسم الغسيل المرضى الكلى. معكم في الإنتاج عبد الله توش وتحت الإشراف لأليفة محمد سعيد وفي إداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء في حلقتنا القادمة إن شاء الله.

0: برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كمان نكلموا في موضوع آخر، الموضوع ده بخص الأوين، مثل المسحان هن البرودوي والمشتان هن البيريك. ما نقول الشباب وما نقول الأوين القديم في البيوت وما نقول الأوين يعني فام ليبر. الأسباب كيف شنو اللي بخليهم بزور الشعر، والأسباب شنو اللي بخليهم بزور اللون، وبمثل ده عندنا المأزومات الاثنين، هم كمان يردوا لنا في السؤال ده. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. الاسم هو حسين.
3: الاسم أميرة إبراهيم عباس.
1: هو حسين وأميرة إبراهيم. واليوم كمان الموضوع ده يعني جبنا موضوع ده موضوع جديد وموضوع حساس، لأن الموضوع ده ما الأوين مهدم بس حسوا، حتى الرجال ذاته يعني حسوا.
2: نقول لأخواتي اللي بمسوا البيريك دول ده، أنا ما عندهم رجال كخليها، اللي عندهم رجال ده رجال بس بشولون بودون في الصالون عشان يمشتون بالبيريك، يعني اللون اللي هو بدوره قبل بيوصفها يمشتوه. والبرودي كلهم سياد رجال وهادين ده بيبقوا بيقرسهم وبيجيبوا له أوينين. ده تو بقول لهم فوق شنو، الرجال اللي هم سياد قبل بيشولوا بيجيبوا له أوينين ده. يا جماعة شغل المثل ده ما أدل وما ممكن،
1: يعني بيشجيها للمرأة
2: يشيلها هو سيدة بنفسه، يمشي يشيلها يوديها في الصالون ومشات البدورة دي يقول لها يمشتوك مشات الكي، ينتهي هنا البيري وينتهي حق المشات وينتهي هنا، يعني يجملوه يدخلوا لها خنافر آخر ويسوا لها الهواجب يدخلوا لها رشرش. يعني الشيخ ولا ما بيسوكي ما في، انت راجل وتشيل مرتك تمشي توديها في الصالون يمشتوها بيري، ولا هدي البروديو كله هم سيادة يبقوا يجيبوا لهم. انا نقول الله والنبي والرسول اخواننا الرجال الشيء ده ما يسوا، كمان فيهم كله خليه فهمهم لأدل يسمو عشان شغل الأدل ده نقود بفروتنا لهلنا الله عنتانا. لا نادم انت من هناك، الله خلقك كان أحمر تقود أحمر، كان أزرق تقود أزرق، أخضر تقود أخضر، كان أسمر تقود أسمر، فروه هنا الله من هناك. الله أنتك تقول تخايرة ده ما أدل، ده نهائيا ما بكون ذاته. وأنينا ذات الأوين كي خلي شغل ده نخلو المارك الراجلة جبرها خلي تمشي مشتوى ببيري كله، خلي تقولي تقول لي الشغل ده ما أدل أخوي، الشغل الكده كده كده ده ما سمع، واللون ده ذاتك كان زول تخايرة ده. أنينا الأوين ده أشياء كتير أدلك قاعد نقود لينا مقر، المارك أن تقعد مقر قاعد أسبوع أسبوعين طوال لونا بخير، الشغل الما أدل ده خلينا خلو البيري البرودوي ده كلي أنا ده خلينا خلو. عنينا الأوين ده هن نقود في طبيعي إن الزمان مثل زمان أمهاتنا وأخواتنا الكبار مننا قموا ده، خلينا قوموا زي هدبس ما نسوي شيء ده عشان نخير اللون.
1: أميرة كيف ثاني تشيفي الأوين الشعر ما هنم ببوء بأم من السوق بجوبه بالسوق عشان يقى طوال، واللون كذلك ما هناك ما لونك الله خلقاك بتمشي بتبيئي من السوق تخسر فوق 6000 تخسر فوق 7000 وتلمي تجمجمي قبل تجي وتمسيه وتبقي حمره، هو راجل مرتاح بشيفكي، هل الشيء ده أدل؟
3: الشيء ده من شيف أنا ما أدل، ما لا نقول ما أدل. الإنسان أنت نادم لونك الله عمتك ده ده بيستهمت فوقه، يعني الأوين هسه حاليا نشيفة ده المشكلة ده من الأوين، أنت المرضة كان بقيت في لونك أدل الله عمتك جيدي فوق ده دوراكي زرقة ده حمره كله بدورك، الدوراكي حمره ده زرقة كله بدورك، ما إلا تمشي تقولي أنا نبي برودوي ولا نمشي بيريك حتى الراجل ده بدورني، لا لا ده أنا نشيف شيء فديها وإب لوننا الله أنتانا ده بس خلينا نقود فوق زمان ده كاكينا ده ولا كدر مصو برودوي ولا مشط بيريك مس ده بس قايدين ولا ده أبهنا ولا ده أمهنا نملين عينين كل جو ولا دهنا البيريك ده وما خيمة إنت مرة كان مشت بيريك ومرج مع شيء ده شيء المافوكي كله بقول، وكان مسيت برودوي ده المافوكي كله بقول، ولونك ده ما سامي قدام النادم إنت تتلف لونك نام يعرفوا دي أمك دي وأبوك ده وأخوك صورتك كله بعرفين تتجع هادرك بس تقوم تجع أحمر ده ما خدمي.
1: وبعدين حتى بقوله حتى في أثناء الاحتفالات ولا مثل العزومة بتجمعوا ده يعني جروب جروب، ده جروب هنا ناس الزرق شيك وده جروب هنا ناس الهمر شيك، في القديمين حتى هنا الأكل ده كله الناس الهمر ده يعني بلا هنام ده موديل شيك، والناس الزرق كله بلا هنام شيك، والسلام كله كان جيتي تسلمي ده السلام هنا ناس الهمر شيك وسلام هنا ناس الزرق شيك، هل الشيء ده قال صحيح ولا ما صحيح؟
3: ده قاعد، لكن أنا بالنسبة لي ده نقول ده جهل، إنت الإنسان ده هما كلنا صوابس أمنا هوا وأبونا آدم سي الله ده خلقه أزرق وخلقه أحمر، لكن الهموري الرباني مين نقل الله عم تقليه والزروجية كل الله عم تقليه، انت تقى أحمر بلا هنأكله بهيدا تقى أزرق بلا هنأكله بهيدا، ده الله كله ما قاله ده جهل وما ينفع كامل كال أي ناس مصو برودوي ماشين في شهر ده رجال سي بهجوم أم وبويسوم، لكن ورم ده بقى يروم بقولوا ها خليني ببرودوي أنام هوانين أفينين دول ده وتاكم بيجي هامده ينشمو تير تير ويدين يوري ينشمو جرد جرد خلام كتير قاي أورو فوقيم وفي قدامي ده ما يأورو ورا ده بقى يروم، ده كان خيمة ده انت نعلم مرة وراجل كله إتج مرتك بس تدور خيمتك بس تمشي تبي لها شيء ما أدل تجيب العادة ده كله ما شرف وما خيمة
1: والبنات كله يعني أمبيناتهم والله وهدينا الأوين أمبيناتهم كلها كم عندي مثل أدر فلاني ده تعالي شيء في التجهيزات في البكان ده مثل عندك أدر هنا بيت ولا أدر يعني هنا رفيقك ولا زميليتك قريبة ليكي وعندي ما الأدر ده خلاص مدة هنشهر ده انت خلاص تخرتمي يعني جليك يقول وقت خلي لي الحراي باكله وبقول الا التمسي في الارض اللي رجال بسالهم بقول وين انا الادلين هن المره لكن الادلين هن المره ده هل ادلين هن الدلك ولا الادلين بالبرودي يعني القرصه البشولو ده
2: مره دي هسه زرق الدل لكن قرصه البشولو ده قدري ادلو وكل حد يودوه عروس ده والله مثل بيجيك تشوفي فوقها تنادم انت ازرق وكان في العزومه مثل ده لحد سيد الكاميرامان عليك ما بيجي اللي قبل عليه مكان
3: بفتش ناس الفور ما تلي في الكاميرا
2: بكان الزول الازرق ده ما بيفليمه ايه اللي يجي بكان الهمر
3: هذاك اللي بيشجعهم لناس الزرق ولا يعني بنزل درجه ما بنكون في الكاميرا
2: الزول الازرق ده في المكان دي انت ولا بتنشف والله ما بتنشف في المكان دي اللي يشوف الهمر ما انا عارفه نادم شعري بس يمشي تو بيريك لهدي والراس فاتي ترى ما بيصدوا راس فاتي ده هو يا الفلان يا الفلان والفلان يا الناس معروفين ناس انا اب كبز يسولهم شغل انا اب لا اخواتي البنات نقول الله يهديهم ما يمسوا برودي وما يمشوا تو بيري
1: البرودي قال كان تدوري تهتي هن وهنيكي تبيني مين بقيت مين شافوك بس يعني هن دي تخيل في الان ده قال إيه لازم تفسخ رجلينك يعني يوم بصوخه ده قالوا قلبو خطو للهن هل سهل للهن
3: ده بصوده للهن يعني رجلينك ده كان ازرق ده الوسخان حتى كان مشيت للرسام وكله كان ترسمك كله انت رجلينك الازرق ده ما بترسم عليك خرج قالك ولا كان شافك تقول انا ما نقدر وانت رجلينك الاحمر فسخت بي برودوي ده ترسمك قديل والسم من انا الزرقاء ده صار يعني نشيفه ده الناس كلها بيشجعوا البرودوي كان الرجال كله بيشجعوا البرودوي والبيري والأمين هو بنفسهم ذاتك كان بتان هم كله بزودوا بسيو ده هو في الله كله ما أدل البرودوي انت نعلم تخاير لونك ده وتوصل شعرك ده ذاته في الله كله ما أدل الشيء الما أدل ده كان بالنسبة للرجال وكان ليه الأمين كله شيء الما أدل ده هم كله كان قاعد خليه يفكروا الدنيا ده كله ما بيكمل فيه شغل الحوان بس موت كله قائد أي شيء كله قائد هسه أمين بمسو برودوي ده عندي مشكلة لحدك كان موشو في اللبتال الأوبيراسيون ذاته عندي مشكلة خليه يفكروا شيءك أخواننا ويالنا كلك بسو برودوي لكن البرودوي ده الله يهادينا ويهاديم ده ما سيمي وما خيمة انت تمسي برودوي ده تا شرف كيت ما عندك واخوانك ذاتي ما مشرفين راجلك ذاتك ما مشرف يشوفوك زي انت همرة تشوفيك بس ما عادر لكن ورا ده ده ما
1: خدمي انا راجل مسيره بمشي في السوق بس وبيبيع للبرودي بيجيبه وانتي للمدام تمسد الراجل ده يعني بيدور الا هموريه عن البرودي ولا ما بقري وقت الاخدها دي زرقاء بالذهب ويشقلبها للناس تبقى همرة ولا يعني ما معناتك البخلي للراجل بمشي في السوق وبيبيع البرودي وبيجيبه للمره بنتي تمسها
3: هو بعرفسي المره ده انت يوم في البدايه كده خدها زرقاء ده يوم تجابوه لو بيجي همرة ده لابد كده البروديوسي وهي مين سوات ده كل ما لما في ويدين نشوف هم مين سوات ترى انا كل ما لما وفي ويدين ده بتحرم بصور رزقي كل جيدين في رجال يدين ده في البرودوي ما مقصدين كان مشو باع كريم اخر شالو جابو كله بلو بدو بسبو وكان هجر يقول لي تقول لي انك انت بس ده ما جبت ليوه كله قايد وفي ويدين كان المره زرقاء ده ما بدوروا قال المره زرقاء ده ما بريزنتاب بدور مره كان حمرا ده قال هي دي بس البريزنتاب بدوروا كله قايدين بقولوا
1: يعني زرقاء ما بريزنتاب
3: زرقاء دي ما بريزنتاب
1: من ناحيه يعني شنو ما لابسه اديل ما متروقه ما متزوقه
3: كل اي شيء قايد لكن هيك مين زرقاء ده ما
1: يعني يدور يشوفوا مين بعيد كده يا مره انا فلان حمراء
3: فلان ده حمراء وكان هو اخذ زرقاء ده مثل ما اخذ مرة
1: وبعدين ده ما بيجي فلانة بس في البرودي وفي البيريك حتى العيون كل عنده مصيبه بدسوه والخنافر كل عنده شغل يعني بصبوه وصبقه طوال ده
2: بيدخلوا لم رشرش كيه يعني بيقولوا بمشي في التجميل ده بلصقوا لهم بيسوي لي الرشرش حتى هل فوق انا الهدك ده بيسوي الرشرش انا الاند كله بيسوي طويل وبيسوي لهم خنافر كل بيدخلوه بيسوي لهم فوق فرني انتوا عصر رجال وبعدين في الشنطه اللي للكريم ده بودو مثل الشنطه كما عشان بودو انا اروز ده كريمات بودو فوق ده كله ما صحي ده كان مره ما عندها نيه كل مين ودوا لها ده ما خلصت مسيها بس كان الله انت ايمن كان ما بتخسي تدور
1: كيف يعني نسو عشان نحاربه للكريم مع البيريغ والشغل اللي بدو في العيون والخنافر اللي بسبق طوال وانت مره مسلمه وتمسي الفرنيدك كيف يعني تشيفي
2: والله انا نقول لاخواتي اللي بسو

0: في حكاية واحد مسلمي كان حكى لنا، قال هو أخوه مشى أخذ مرة، والمرة دي خضرة ومن الخضرين يعني جمالها يعني جمال عجيب، ومرة خضرة قدر مشى أخذها وجابها وبسول أروز يعني جابوها ليه ديكي وما إرفع. ويوم قال الأروس خلت جابوه وخلت دسوه في البيت، وهو دخل شافها ده قال دي ما هي، قال ليه دي بس، قال أنا ما مني دورها لي دي، أنا من دورها لمرتي الخضرة دي بس، أنا ني دورها دي ما هي، كان دي بس ده قبلوها، أنا المرة الخضرة دي بس دورتها وكان ما هي ده، دي كان دي بس ده قبلوها وأنا ندور المرة الخضرة. يعني خلاص في المكان ده بيقولوا للمرة دي يعني فكها، هل البيت دي تخلي بتمس هنا البروديت قبل تقى خضرة عشان ياخدوها، هل تواصل في بروديو حقا؟ السؤال موجه لكم.
1: هنا كان بالنسبة لي لأن الشيفة ردو ذاتك مع هزيمة مرة واحد، الراجل نمي هو أخداك انت زرقة ويجوبوك لي حمرة ويعباك ده ذات انت كان انك قلب ده لابدك تسيي شغل، يعني هو ما أدل بس هو كان أدل ده الراجل كي ما
0: بفرح بيا
1: يوم هو كي ما دوراك فوق ده لابدك شيء ده ما أدل ده، كان بالنسبة لي أنا ده الشيء ده يجي ده مثل اللي يقول لها في راسك
0: تاريخ
1: الشيء ده بتاني ما تقدر تقرب فوق كل تخلي. أنا الراجل ما أباني في شغل آخر، أباني في مسير البروديو مسؤوني لي ده، بس أباني ده ما نسي ده لابدك شيء ده ما أدل ما تسي. وقال بتقول تتابي فوق السيدة ده كان هي ما خلاص طلفت نفسها ما أجل ممكن كامل كما أجل بس
0: هو يعني أسا في البكان ده يعني خلينا المرضى أديل ولا ما أجل
2: خلينا المرضى هزيمة ما أجل عشان وكي الزمن هو أخدها ده ما أخدها حمرة أخدها الزرقة مثل ما زروجيتها ده
0: يعني هو هب المرة الزرقة دي بس
2: هب المرة الزرقة دي بس من أخدها ده كان تقعد في زروجيتها ده راجلها يجي يلقى ما دورها عشان تقع حمرة قبل وقت أخدها ده كل زرقة ده يقلع فتراسة قال لي أنا ده طلقها ده سمي خلاها ده أديل عشان ليوم آخر ده ما تسي ويقلع فتراسة لأخواتها الآخرين كلها عشان يقلع مدرس تقريب الشي ده عشان ما تسوي ما أديل ياهود أنا كل مثل ده مثل ده نم اللي هيك المرحلة زي ده ده كله كان خلاص هيك بس بيقى دوائية وخلاص بيقى لها طوبة ده لأخوانها الشي كلها بتقريب عشان شي ده ما يسوي خل.
0: وهل ليه أخواتنا الكبار وأخواتنا الدقاق والأمهات والأبهات يعني في البكان ده دوري مكشنو لأن إنت بتعرف بيتك إنت أزرق وأما زرقة والبناية بتمر بتبقى حمرة يوم اللي بتمر بتر إنت الأم بتشيف الأبو كله بيشيف حتى الأخوال الأهل باقين كله بيشوفوا ما دورين في بكان ده الأبو
2: في البكان ده الأم مع الأبو كله ما شعر مسؤوليتهم الأم مع الأبو دي يعرفوا بيتهم دي زرقة كبس وجد وخير لونا كيف يخلوه تقول زيدة يتحروا كان بيدك كان بيشنو كله ما يخلوه تسيي الشيء الزيدة بنات الزيدة اللي عندهم أمهات عندهم أبهات عندهم أخوان ده كان بسوا شنو كله هم ما لهم يعني خلوهم مطالق للزي يعني المثل دول ده أنا نقول دول ده مطالق يعني هم أهلهم بيستلقوا لهم السليم قال لي أنا ده أي راجل كان بأخت ولا براجل ببيتة مرة ببنيتها قاعدة ما يخلوهم يمسؤول برودي
0: ما وهدين كمان عندهم بنية في لب البيت وبأخوانها ولاليت والبيت بتمسد الولايات وهذه ما بيدوروا لحد دي للبنية دي بدقوها الآن بتجي بتقول ما تدقها لبيتي وهي هرا يقاية تمسها سي الدنيا كلها قاية بمسها المرأة تفكر فكر مثل
2: ده ما أما بيستلفتها خلاص أما هاد وهادين ده بشوفي يعني بيتها الزرقة كان قبلت بيقت حمرة ده يعني هل ولا لكن ما أدل ما بتعرفها الشيء المثل ده نادم ده هي خلي سخيرك يمشي في طبيعة القاية فوق من هناك ده الفروة الله خلقها ليه ده ما يخليها خيرها أخوه والده ما لولد أبوه بس كان تسي شغل مثل ده بفروشة ولا كده الأم كله خليه تسجيها لكن كان هي بس بنيتي ما تسيها ما كده خلي البروجي شغل آخر كل تسي
0: أميرة أنت كل نقدم لك السؤال ده يعني البنية بقول هي بتمسى أخوه بقول والله ما تمسى أنا كان قاعد في لب البيت ديك والله ما تمسى أما بتقول لي هاي إلا كان أنت تخلي البيت ما أدري بتي ما بتخلي البيت والمسيحين ده البنات القدرة كلهم كقديم بمسه فلانة كلها بتمسى فلانة كلها بتمسى أنت لمك شنو بيتي في مكان ده المسؤولية عن الولاد وين وهل يستخل منها ولا يواصل معاه ولا يشيل الصبر ولا يسيكي كيف
1: بالنسبة لي الولاد ده ما يخلي لها أختها تتلف هي الأم بس للبنيتها تدور تتلف يعني البروديو هو الأخو كي راجل وشافة لأختها دارها ده لابد شغل واقعي ما أدل اليوم نادم كي بس لأختها كي أظهرها شغل أدل كي بتهرها منا ده ما في الأخو ده خليه ما يكسل يقول أمي أنا نهجي ده وأمي كل غير ما بيتها خلي ما يخلي يواصل فوق وعمل يسيد هرا من البروديو ده بس الأمهات ذاتك خليه يفكروا اليوم ده أخو يليد بس قال لا أختها قال لا هي ولا ما تمرقي ولا شغل ده ما تسيده خلي تخلي الأخو ده يكش على البنية ما تدخل أسود بس البنية دي هي كان بتسي والأخو بيسي بهجي وأما بتتابعها هي البنية خلاص بقى لها حاله ده هابه تسي وهو كل ما يقف يدقى يحرجها
0: يعني شيل المسؤولية
1: يشيل مسؤولية ما يخليه خليه أخوان الولاد ده شيء ما أدل والأمهات كلها خليه خلوا الإيال السبيان ده يشيلوا مسؤوليتي من أخواني من البنات ألوم أخذ بس أنت شغل ما عادي تسي بس أخو ولادي شيف كده ما حلو ليا هو كل يشيف الآخرين ده مثل يهجي لهم ويسي ده لا أخته كله بهجي فوق هذا هو كل بيشيفه ما حلو ليه بالنسبة لك أن الأمهات خليه يصبروا يخلوا المسؤولية في إيدينا الأخوان الولاد أما تهج
0: دور يعني آخر كلمة كي كوصية تقدموا للأوين ما نقوله بس إلا الأوين البنات الدقاق كل يعني هم الذهب فرويتي مرخصة وصمها كل يعني بمسهول البروديو بتلفوها والأوين يعني وهدين دنما خلاص الفروة دي بس تشيف الأوروك كل

0: لو انا اخدر كتشي في دك امهات كبار كجدين شنو كلمه وصيه كي عندكو الشيء دك يخلو يقبل لين في الطبيعي يقول يعني في لون ما الطبيعي والاشياء ده الا التقليدي ده جاي انا التخاليد انا الادات والتقاليد ده جاي ادي لك مثل ما قلت الا تروجو مثل ما قلنا ادي يعني اشياء كي بتجمل المره ده هو قائد ما بس الا البرودو تخيلي لونك بالشيء الافن ده وصيه شنو عندك عشان تقدمه خلي البنات ولا الشباب حتى انا شفت الرجال كله بمصهو وبلا فراسهم لكن شنو كي كلمة عندك كانت تقدم لهم عشان الناس دي اللي كي يخلوا لنا للشغل ده يقولوا لا في لوني ما الطبيعي ده بس
1: بنات الدقاق ده وهادين ده ما صخير صخير ده ما بعرف شيء ندوروا الكبار ده يوسم للبنات الدقاق يقول لهم الشغل ده ما عادي اقعد في فروق الطبيعي المثل زمان اللي قاعدين فوق ده لكن هم الكبار كله بمسوا وهادين ده لهدي هم سياده بس لاخواتي الدقاق ده الكبار ده ما بيشكوا بمسوا ده للبنات الدقاق كله بيشكوا لهم يمسوا وفي انا اللي انا نقول الشغل ده ما عادي ما يسوا لهدي لبنات الدقاق كله خليها هدي لهم عشان الشغل ده ما يسوا يمشوا في الشيء الطبيعي عن الزمان ده عشان وتاتنا تعدي
0: أميرة الأم والبنية كلهم من بمصو سوا يعني كريميتي مهيدة شنو كلام عندك وسيعة تقدمي وللبنات اللي ما تدخل في البرودي ولكن اليوم بيشوف المرأة عندها برودي بيقول هاي أم البنية دي بيقسمي أنا كل نبدا نمسي يعني دهابة تدور تندس فوق ده شنو وسيعة عندك للأم البنية بمصو سوا وللدهابة تدور تندس
2: الأم على البنية بمصو سوا ده يعني نشوف المشكلة ده من الأم بنية ده تشوف الشيء الأم تسيب بس في كل تسي والبرودي ده هو ما عجيب المرأة إتي من تسيدة بنتك صغيرة ده ما تخليها تسي وإنت ذاتك ما تسي البرودي ده هو ما شغل السمع النمي إنت تتبي فوق بنتك بنتك ده تعلمي شغل آخر اللداي الشنو النظافة ما أدري نبت تتبيه في البرودي نشيف ده لأنا ده ما عجيب الأم هاد ده خليه شنو مسؤوليتي البنية كانت تتلف ما شبع البرودي جابت ده إنت أتحرية وإتي الأم ذاتك تخلي كان إنت خليتي ما تمسي ده البنية ما تمسى والبنات الدقاق ده الذهاب بدورهم من كل مشي بمسو ولا شافت أخوتها دي مسأل ده سمي ده برودوي ما عنده سما برودوي كشغل انت نعلم تخايره فوق جسمك يقى شغل اخر ده ما عنده فوق السما وخليه ما يبازو والبسوه كله خليه خلو ده ما خدمه اديل هنا مره تسي فوق برودوي تخاير نفسها تسي كده ده ما خدمه هنا مره ده انت تقول ده في لونك الله انتاك فوق ونقول الله يهادين ويهادي مرفومام ده كان ما اديل خليه ما يسوق فوق كل ده ما سن
0: اعزائي المستمعين ومستمعات بالكلمه دي نختم البرنامج على اليوم اشي ونذكر المستمعين وعضوم ان شاء الله في الاسبوع القادم للبرنامج نظم لكم ابو بكر بوخاري وقدمت لك حسن يا آدم محمد نمرت الاتصال 95-45-28-65 متابعة سعيدة بباقي برامجك
3: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشعبية من الإذاعة

0: برنامج الصحة للجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، مستمعين برنامج الصحة، في برنامجكم الصحة نستضيف ريم تيباي جاسنا يهجي لنا بما يخص في وطن هامدة، كيف الناس يقدروا يشوفوا وقاية، وكيف الأكل اللي يأكلوه والألم اللي يشربوا. كيف السيد؟ السلام عليكم.
2: سلام.
1: أنا قاعدين في وقت أنا وتحامي، شنو أنتوا بصفاتكم دكاترة تطلبوا من المواطنين يستعملوا؟
2: بعد يا مادة بكان جاي أبقى حامي ما بارد دفعت كلاس شغل شاب اللي شلو شان ناس وايدين كان وتحامي كي كان جا من عمل ولا جا من سوق ولا جا في أي بكان ده درك كلاس شفا في تلاجة ولا شنو كي شلا علم بارد يشرب ده دم عدل تشيل أكون نص ساعة ولا أشهر كم صدقيك أقول كالي جسمك ده يستريح شيء وكلا بعدين ده تشهر علم إيشان شنو ما من وتهامي جسمك كل شكل وانت جيت من هرايك ودريك تشهر علم بارد ما دين إيشان ده بتشوف الناس وبعدين تشوف كلا قلب نام شنو كي وكلا يسوي وكلا تشوف قال عاد السافر ولا في سوق ولا في عمل كي وكلا شال علم بارد كي شرب وكون مات ولا شنو دول قايدة ما دين كان تجده كلا تستريح شيء تقول تشيل ريبوكي مشل 15-20 دقيقة وكلا بايدن كان شنو كمان ينتيك شوكولا لكن علم بارد زيادة ما دي سيكي بارد لكن الزيادة وناس بايدن تشوفوها لشنطو جن دول ولا أوين دول يدورو علم الغلاسي المي غلاسي ما دين سيكي كان بارد شيا تشرب كن كان غلاسي ما ري شنو دول لما عجل لجسم أنا إنسان ما دين
1: سيكي وفي خالبا كرا الناس الجيد دول بسومن بسيرو دو علمي بارد ولا فرسي ما جين تنارم كن جين ممنو تهامي ده تشرب علمي بارد لابد علمي أنا الدواني دول علمي الشيء جاي دافي كله تقدر تشربه
2: سيكي شان ما هم عني شوفوكم ما ارتشف الجاي من هراي وشنو الشمس الجاي شنو دول ما يرد علمي بارد كان شرب كده قال الحمد لله وشنو دول جاي ولكن في جسم ده تخير كي شنو في جسم ده ما عدل شوفه زي كان شنو كله تجي علمي ده الماء بارد زيادة والماء هامي زيادة ده بتشرب كل كان شرب كل أشرب شيا وكالي تنجم أشرب شيا تكالي وايدين ده كان يشلو تانجي وايدة خلاص إلا يكمل كوك ده ما عدل شوفه زي ده الشوكولا ندل من الشعب أكل أي أنواع أكل شنو يأكل مشكلة ما فيه لكن الشوكولا الأغلبية النانتم كونسي فوق ده لعلم بارد زيادة ما عدل الجلاسي ما عدل وكان جيت من هراي تجي كله كالي جسمك ده يقعد يستريح شيا شوكولا أنا 15-20 دقيقة وبعدين شيل علم كل أشرب شيا ما مشل ناد مال سايم ولا شهر رمضان سيك انت اشتان ولكن ما زياده كتشل علم تقول تشر بشان سوافت اليوم شي دمادي دال كونسي نقدر ننتلي الشعب.
1: شكرا للساده المستمعين ومستمعات الكرام، دائما في برنامجكم الصحه قاعدين نهجوا في الوطن هامي وكيف نادم يقدر يشرب المي وشنو اللي يشربه وشنو اللي ياكله. السيد المندوب علوم هنا في امجرز اننا قاعدين في زون ان حجر كثير وهامو لكن جرب بق هامي فاتانا بكان اخر الناس كشنو الكونديسيون اللي يقدروا مشي يقعدوا ينجموا فوقها ولا شنو بكان وسيرتو اللي يردوا كذا شنو عندك كرام ولا وسيه توري لابا
2: امجرز جاي في المنطقة الشمال التشاد ما شنو الحجر شنو دول لما جاي موجود ولكن خلاص كان يال كان جو من إكل ما خلاص شكل أنا 12-13 شنو دول كان جو دخل إنجوم في دول شوف سي أسا كلو جاي نبريباري كامباني أنا تتم أنا مكين جاي نسو لكن تشوفوا كان وتهامي سي كلا الحمد لله بعد سنوات الفضة ما عندنا المرض المنجد شوف زي شنو الأول دول شنو دول كان وتهامي كده ما يمش ما أمراض وايدين شوف زي أمكين منجد وشنو دول جاي نو كان يال جو من إقالة شنو دول خلي يخلهم يقول في دول ما يروح كتير في هراي وشنو ماشي جاي ما سي ما بكان الجاي في الشمال وتو مونتان جاي ده ما سيك يبقى وتهامي ولكن كان ناس كان حتى كان ناس الفونشنير دول كان تجي من عمل وشنو دول كان قايدة اللي تجي تقول تنجوم في دول وشنو دول كان ناس يروح كتير في عراي وشنو دول ما في شان من وتهامي ماش ما المالدين عدو مالدين ميتابوليسم ده الناس اللي عندهم السكري ولا الناس اللي عندهم تانسيون وشنو دول ما يروح كتير في عراي ده كل ما عدل دون كان ناس يجي ده كان ينجوم وكان وتبارد شيا كان يامرق يمشي سلم الناس ولا شنو دول كده ما عنده أي حاجة
1: السيد المندوب حسن خالما في وتهامي دا ناس ما دين دي يلبسو خل جن سيري دور قاعدين مرة دا يلبسو الميم نيلون دور في وتهامي لو كل ما كونديسيون كي ولا ناس كي بريمات لو يلبسو خلا قال شيء كي كوتون يخليهم قاعدين على ناس اللي يرودي يلبسو خل جن نيلون دور سيري دور تقول لهم شنو إفاق شنو
2: اللباس دا سي ال كان وتهامي كي تشوفه كان خلق الأسود تدير النوار وقاي أشيره ريون انا شمس ده جاي اتري ده ما دي تلبس شوكول الخلق ابيض ولا الكولر اخر الكولر الاسود ده وجاي اتري يعني انا سوي لما كانت سيك تشوف الخلق اللبس ده يبقى هم زياده دواي التنين سي تلبس ما شوكول سكسي شنو ده لما قال وتام ده درا خلق كشي ري كل يد كل وشان عشان كان وقت بارد ده دما دا تقدر تلبس شوكول سكسي وشنو ده لكن الخلق شيء وسي da baske talbas o al conseil akar nantule al shab shokol nelon da mande kal libista kalagal nelon da yab ga hami ziada chefaze kalagal gutun chefaze al gutun coton al inda coton kan coton 100% wala kan conto melange ziada da shi a her lakin al kalagal nelon da yab ga hami lakin kan wata barid da makan kalag nelon talbas da makale so leki chofe shi a dakal chefaze lakin ala sada kalagal melange wala coton ama keda shi a her wala kinal shokol sexy shunu dolla kalina si kalu shan wata bare na mashima wate
1: shukrana sada almustamin wa musamat alkaram inak khalas nishiba barnamij mashi tamil wa nzakirkum alom gabanna asait rim tabay jasna ma ya hajjena wa gadinna hajju fi ma yaqus al watahami annarum kif yashrab almi wa kif yulbas al yalbasa bas sid akhir kalima tori lil mustamin shunu
2: anna gaidin mishil al conseil ananas isha shuno kan ata kan nas kan begin mardan shuno kul yeji dama anna na lijum dom anna gaiden dama al michel al kalam français gaje mieux be prévenir que guérir donc dabas al nas c'est equal nas al umr katir fi ya to dollar shan ma gaye kan wata tahami keda to min al asib al statut maradanam al michel awal wata maladie métabolisme shuno dollar shan kan humanda khalif patchub al dul ya god foga may ruk ziada fi ray shan ruk da kalas al maladie dol al michel al diabète tension au chenou d'olle, ma hésite. Donc, on m'a dit que les roues qu'attirent fait haraï, dama adil ou surtout yal dougat. Je fais donc un gars, il y a un calum quand j'ai mis l'école là, quand il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, quand kato, kaye, voilà, quand ardoisa, gara, dreg, d'orium, si yalab ou chenou d'olle. Quand il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, ou aché, comme un gom, d'ayam, si yalab de chenou d'olle, dans le conseil à l'antolénas, yom akar chenou koul ne dit kan, ma ou d'akar gai, conseil gai, koul kan nous d'olle.
1: Shukran, sadal mustamin ou mustamad kram, khalas, barnamid na sahalom kamal, nizakirkum, gabana, l'orim tabay jasna. حجينا في ما يخص الوتحامي وشنو النادو يطلب منا شرب في وتحامي وشنو اللباس اللي اقدر البسه خدمكم في مكنة الفن الاخ حسن ساسا وقدام الميكروفون اليكم اخوكم ميسيل انغاري ادوم نتمنى ان تقدوا لحظات طيبه ومنتي ما باقي في برنامج اذاعه امجرس نتلاقوا معكم في الاسبوع الجاي
3: برنامج الصحه من اعداد وتقديم ميسيل انغاري ادوم
0: سميتو برنامج الصحه

0: أمي أرجوك ساميلي أمي الما شفتي مني هلا أمي الما شفتي مني هلا أمي الما قدرت اللي فرا
1: أسا السبع 11 دقيقة في الاستوديو هنا راديو تشات في البرنامج الفنية عندنا تشيك الفريت تركيز وتقديم هارون ومصالح نواصل دائما ببرمينا إننا بلغت نقول لكم الإدارة شنو القضايا وزارة الصحة والدمان السكن تطلب من السيد مصطفى محمد عندنا في كارتيه أنقوب وسكسيون دي إلو 124 ولو 14 خلي يشيل مكاتب أنا تيراه قد ويمشي الإدارة بشي وخساتين عن قلب الله ضم وجاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو القضايا وزارة الصحة والدمان السكن تطلب من السيد صالح بشير عبد الرحمن عندنا في كارتيه دي قيل كدو سكسيون 3 إلو 124 ولو 10 خلي يشيل مكاتب أنا تيراه قد ويمشي الإدارة بشي وخساتين عن قلب الله ضم وجاكا كونفوكاسيون مطلوب من السيد عباس انس عندنا في كارتيه دبازين سكسيون دي لو 27 ولو 1 دي 3 و 4 اللي يشيل مكاتبنا نقعاته ويمشي بالاداره بشيء خساتر هكذا بلاغ دومتيا كونفوكاسيون دائما الاداره نشيل القضايا وزاره السكن تطلب من السيد ادم محمد علي عندنا في كارتيه دار سلام سكسيون 1 يلو 46 ولو 13 خلي يشيل مكاتبنا تيرا هكذا ويمشي الاداره بشيء خساتر هكذا بلاغ دومتيا كونفوكاسيون دائما الإدارة نشر القضايا وزارة الصحة والدمان السكن تطلب من السيد محمد علي بكر عندنا في كارتيه جنيبور سكسيون دي إلو 113 إلو دي 113 ولو 6 خلي يشيل مكاتبنا تيراه كذا ويمشي الإدارة بس يخص تيراه قلب الأغ ما جاك كونفوكاسيون نواصل دائما ببرامينا بغص مرور بمن مجمعنا ريبريزونتان كانتون غوردة علي عبد الرحمن نور يبلغ بمرقان هنا أخو اسمه محمد طاهر موسى كوسو عمره 25 سنة مرق من مرق من كارت من يوليا أما في دخولنا تقرى دا اليوم عند أسبوع ولهدي هسا كل مكان المشى ما يبي يعرفه والرجل دا مرضانا أقلي المطلوب من كل نادم كان لقى الرجل ده يودي بكاننا ريبريزنتانا كانتون غوردة علي عبد الرحمن نور ولا ينادي برقم التليفون 60 18 080 ولا 66 90 14 99 ولا 66 27 40 كرير ريبريزنتانا كانتون غوردة علي عبد الرحمن نور يبلغ بمرقان هنا أخوه مهم أخو محمد طاهر موسى كوسو عمره 25 سنة مرق من وليا في دخولنا كارتية تقرع واليوم عند أسبوع وما يمقبل البيت والرجل ده مرطان أقلي المطلوب من كل نادم كان لقى الرجل ده يودي بكان أنا ريبريزنتانا كارتنو قرضة علي عبد الرحمن نور ولا ينادي برام التلفون 60 18 080 ولا 66 90 40 ولا 66 20 18 04 21 ولا 66 90 10 4 99 ولا 66 20 27 42 الساعة 7:14 دقيقة

0: هسه 57 دقيقة في بسام في وادي العراق ونفس السالفة في السودان على الرشاد. الزميل المطر حسن بن علي ياسين السمينا شنو يجي يتصل في نجمينا وفي كل القرائر. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار الصباحية إن لم يوم الأربعاء 29 شهر 7 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير لماي هلينا استقبل أمس الصباح واحد بعد الآخر الكبير هنا الوفد السفير هنا الاتحاد الأوروبي في تشاد أمادور شانسيز ديكو, وبعد كمان استقبل جان نويل جانتي المدير الجديد وممثل هنا البرنامج شانل بام. الوزير هنا الدولة وزير المكلف بشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل استقبل أمس الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة للدول هنا إفريقيا محمد الأمين سيف. وتسمع أخبار آخر. الوزير الأول كبير هنا الله حكومة سفير الماي هلينا استقبل أمس يوم الثلاث في مكتبه السفير الجديد كبير الوفد الاتحاد الأوروبي في تشاد أمادور شانشيز ريكو التقوية هنت العلاقات التعاون بين تشاد والاتحاد الأوروبي دي النقط المهمة اللي كان حجفها في المقابلة. دائما في مكتب هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة كان استقبل أيضا المدير هنا الدول وممثل أنا البرنامج هن البرنامج هن المأكولات برنامج بام سيد جان ميشيل جانتي وحد معايا بما يخص الخدمة هن البرنامج في تشاد بالأخص المساعدة هن اللاجئين القاعدين في تشاد. وزير الدولة الوزير المكلف بشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل استقبل أمس الصباح الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة لدول هنا إفريقيا المركزية محمد الأمين سويف. من ناحية أخرى مسؤول هنا المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة لدول هنا إفريقيا السلامة والأمني في المنطقة دي النقطة المهمة اللي كان حجفك في المقابلة. خلينا نسمعه لمحمد الأمين سويف بعد ما مرق من المقابلة.
2: بطبيعة الحال كانت فرصة مواتية بالنسبة إلي أن أتناول بعض الموضوعات التي تهم هذه المنطقة فيما يتعلق بالأمن والسلم. أنتم تعرفون تماما أن تشاد له دور مهم جدا في استتباب الأمن والسلامة في هذه المنطقة ليس فقط في داخل تشاد ولكن حتى الدول المجاورة. فتشاد كانت سباقة لإرسال قوات لاستتباب الأمن في كثير من الدول في هذه المنطقة وفي غرب إفريقيا.
1: تشاد أعلنت رسميا مرقينها من المحكمة الدولية السي بي إي. الخبر ده كان أعلنه الوزير هنا الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل في مقابلة وحده. أكد بكونه إذا كان في دولة تنضم لمنظمة مثل السي بي إي هي تخلي بعض من الأولويات تنتهى, وإذا كان خلين هنا بعض من الأولويات دي ما عندها أي معنى فالدولة دي تنطر وتشيف المسألة هنت البلد بدلا من المسألة الآخر. الوزير هنا الصحة العامة كان أنت رسميا أمس المفاتيح

0: السلامة والوقاية سلمت مفاتيح سيارات الإسعاف أي الأمبولانس لأنطوها للمناديب الصحيين الديليجيه عن السانتي في كل الولايات. من بين السيارات دي سيارات هنت الإسعاف المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وده في خطوة هدفها عشان يقووا قدرات هنت النقل الطبي ويقووا الاستجابة هنت الحالات الطوارئ في المناطق الداخلية. قال لي وزير هنا الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد أهمية هنت المتابعة المنتظمة لكل النشاطات الصحية وكيف يطوروا آليات التنسيق عن بينات مختلف المؤسسات التابعة للقطاع الصحي.
1: لقينا دعم من عربات إسحاق وجينا العربات دي يعني قسمناها في 23 إقليم وتوصية لأخواننا المسائل، لأن الأمل هو أمانة والأمانة دي ربنا بيسألك منها، كان تخدمها يعني بإخلاص بنية ربنا بيساعدك، لو كان تخدمها عندك كلام آخر دايب تسوى يعني بتقتل الصحي ما بكون، وكل شيء استلموا لازم يمشوا يقدموا قدام الناس المجتمع، لأن في إقليم ده في يعني مندوب الحكومة وعشبه ذلك كل الناس المسائل المحليين.
0: وزير الصحة العامة طلب من كل المسؤولين الصحيين عشان يواصلوا الجهود الرامية وينفذوا كل البرامج انت الإصلاح ويجددوا العمل في القطاع الصحي. نذكر في كماله انت اللقاء المدير العام عن الموارد والتخطيط بوزارة الصحة العامة عمر عبد الله سلم مفاتيح انت السيارات انت الإسعاف لكل المناديب الصحيين التوصف رسميا كبداية انت القسمين انت السيارات الإسعاف لكل الولايات المستفيدة.
2: محمد عمر إدريس الوزارة انت الثروة الحيوانية نظمت تمس الله صباح في بكرة ورشة واحدة انت تدريب للدكاتير هنا البهايم والبنكات في إطار هنا التقوية انت الخدمة هنا الدكاتير هنا البهايم الحديثة لمناسبة رأس الأمين العام النائب هنا الوزارة عبد اللطيف أود فيزاني بحضور هنا كثير من المسؤولين. الدفعة الرابعة هنت الطلبة المتخصصين في مجال هن الصحة هن العساكر والدفعة الثلاثاشر هن الطلبة هن المدرسة الوطنية العليا هنت الأعمال العامة لقوا مكاتبهم هن نهاية هنت التدريب المناسب بقت أمس الصباح في المجموعة هنت المدارس العسكرية في تحت قيادة هن القائد العام هن الديش النائب الثاني الجنرال يانغ مارغي بي فيليكس. السلطة العليا هنت الصحافة والإذاعة التلفزيون والإذاعة بالتعاون الهما بالتعاون مع الصندوق هنا الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف كان نظمت أمس الصباح في بيت هنا الصحافة الشادية مناسبة هنا بداية رسمية هنا مسابقة هنت الجائزة هنا الصحفيين بما يخص أنطينا الأخبار في مجال هنا الطفولة المناسبة رأسها المنسق هنا الهما فاشير محمد خلينا اسمه.
3: هذه المسابقة جزء من رؤية مشتركة لتعزيز الصحافة المسؤولة والمهنية الملتزم بحقوق الأطفال مع تعزيز التميز والجودة والتصورات الاجتماعية وقبل كل شيء على آفاق التنمية في بلدنا. لهذا السبب دور الصحفي حاسم، التوعية عن الأطفال ليست عملا من أجل التعاطف بل ممارسة مهمة لخدمة عامة بالكامل وكذا إعطاء صوت لمن لا صوت لهم. تنظم هذه المسابقة من قبل السلطة العليا لوسائل الإعلام والسمع البصري الهامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وتعد إطارا مثاليا لمحاكاة صحفية صحيحة وهي مفتوحة للصحفيين التشاديين من كلا الجنسين وحاملي بطاقة هوية الصحفي المحترف. تستمر فترة تقديم الأعمال من 28 من يوليو إلى 30 من أكتوبر 2026.
2: الجائزة هنت الأفضل إنتاج هن الأونما كان أنتها أميس لآدم نصر وجيه هن الأونما هن أمجرس كان شال الجائزة هلتاني هنت المسابقة هن أحسن إنتاج بما يخص الهجرة والتغيير هن الجو. أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:24 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير لماي هلينا كان يستقبل أمس واحد بعد الآخر الكبير السفير هنا الكبير الوفد هنا الاتحاد الأوروبي في تشاد أمادور شونشيز ريكو، وبعدها استقبل جون نويل جونتي السفير

الجديد المدير الممثل. أنا البرنامج كان بام وحد معايا بما يخص المواضيع بين المؤسسات، المؤسسة هنت البام والاتحاد الأوروبي وتشاد. وزير الدولة الوزير المكلف بشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل استقبل أمس الممثل الخاص الأمين العام هنا الأمم المتحدة للدول الأفريقية المركزية محمد الأمين سويف، وحد معايا بما يخص السلامة والأمن. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتب لكم بشير عمر بشير ومحمد عمر إدريس، قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبو جابرييل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. الفني تشيكي ألفريد أفار.

0: أمي أرجوك ساميلي.
1: الساعة 37 دقيقة في الاستوديو أنا راديو جات، نواصل دائما ببرامجنا بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت الشوية تغني، نواصل دائما ببرامجنا. عبد الله هودا بلامة سليمان الحاجة إبراهيم بشارة الشيخ محمد دقاشة جبرين أبكر إدريس القدم إدريس القنباري الشيخ إدريس أبكر عبد الرحمن آدم جدة عمر الحاج حسيني إمام محمد آدم معلم أبكر حسيني آلي جبرين آدم موسى يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا ختام على إيال أنا إيال لعلي أبدي عبد الله وداها دا لختام دي سواها آلي بالأربع في بقاش انتات البلامة سليمان علي نكرر عبد الله وداها بلامة سليمان علي إبراهيم بشارة الشيخ محمد دقاشة جبرين أبكر إدريس القنباري الشيخ إدريس أبكر عبد الرحمن آدم جدة عمر الحاج حسيني إمام محمد آدم معلم أبكر حسيني الحاج جبرين آدم موسى يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون ختام العيال لآلي عبد آلي آلي عبد الله وضاء داء الختام دي سواها ختام العيال لآلي عبد الله وضاء داء الختام دي سواها لين بالأربة في بقاش انتات البلامة سليمان آلي دنا عدم معلم محمد جدة حسيني الكركمعي الشيخ حسيني حسنة بلاما جدة عمر بلاما جدة عمر قاسي وأخيانا في فتة أسرة إبراهيم كنغولي أسرة اللوانة قاسي محمد إيشو محمد كنغولي بلاما حسنة جدة بلا محمد الحاج الشيخ جبرين أخو كومبا دنا بوسي أسرة حامد كلهم في كركم بنسيت بلاما صالح إجل بلاما محمد عادم وأخيانا في كركم بنسيت محمد أترى عبد الله عبد الرحمن جيمة الشيخ مكايلا وليت مسار بنية أبكر جامع بلغ بهز لكل الأهل البر وداخل بموتنا أبوهم آدم دنا المعروف بآدم مشات وصلها كمن يسواها لين بربع لين بالاربع في شدر ثلاثة جاء في جهة ثلاثة في مسجد خديجة الكبرى مدام الجيمة عبد الرحمن وكل وأسرة كوري ودونو أسرة كوري ودومو بعد موتنا بعد ما ساعدوهم الناس في بعد موتنا أمهم وزوجتهم ليلي غاري الماتة دي مهر 20 شهر 6 سنة 2026 في جمينة يقدموا شكرهم لكل الأهل الموسي وأهل كل المسلمين هنا قنو قايا لبريفي هنا بريفي موسى داسيدي للوزير الأول ألامي حالينا للمرياتير ناسيونال صالي كبزابو وللشيف دي كانتون هنا موسي هنا تشاد وكاميرون ولكل الأهل الموسي هنا مجمعنا هنا كسري وقروة ويقوى ولكل الأخوال الباقرمي هنا مجمعنا وهنا شاري باقرمي وكل المناضلين والمناضلات هنا يندير وكل الأهل والرفقان وناس ساعدهم ماديا وفكريا البعيدين والقريبين ساعدهم ماديا وقت المدة يشكرهم جزيل الشكر بقولوا الله بيرفع دول الله بيجيب الهنية والله بيساعدهم الساعة 7:41 دقيقة نواصل دايما ببرامجنا بقسم الله ربي من الجميع
2: الدنيا للزامة والدبة قرجودة بكثير ما نهار عزام راكي بضعب شرو بجابت فنانة طلب دانة بوهرس يتبريد كلامة أي جاموس الله قاعد يدريش القرون انطرانا ولد بكر في زمانا تاجرنا حب دكانا قد جكرت كنتانا فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دق دقت الكفتير البقت النجام عجين ذير كنا انقطل قاع في أقدانا قد مولا انا ابوها لا لاجل اي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سر المصرى ماما سبك انا نهل ستير يريد ندخل في دانا انا جيد نسلم من ستير غلام كبير اجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب ادي وسيلة بجمع مع النقامة كل القبوم سفارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الامارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخ الضكور نشرب بنانا ضباها النشيط من هر متويانا الدبانا عمر لنا تقانا الما يا باي وقال والناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاقح وما عادم قام لنا العابة الطارة خراني قلقاك جدادة ذنيك بفوق بنبيت قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طاري بمرد عابة غادر سيادة ترقى لدي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يلولد تو بقت كضابة بعد ونهار في الليل بجوها الثابة في البيت البكان كم دقت كذابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة التناك الصبر العقول أبتابة مقش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبادي بان تمثنا في التلابة أمكي بالسوق اللغم في الشوك إن جزاي التابة هنجول بالتماقيق من الدب التبابة قرديك لاقيني الماتي قد التابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي كلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير ما يجيد ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزغرات تسايل بيت الخير رفية بيت قلب رفية بيت ألايل هنجور جمل البدي يفيد بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل شدرت مجيلة جم بطن الحوائل عيون الحار تفضل وتاب المقايل ويمك ما كبطر اللقب الكلايل أم غش من بغه اللي وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس أمت الدبائل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشايف في المدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبائل يا عيني على بيت مطور انديه من هاي

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، في مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، اتنيها تتشدد في أسحر السايلة، روح لي فيشانة لدربك شايلة، روح

عليه لا يقول سلام ورقم. أما ها أقول سلام ورقة مرة زين أقول سلام ورقم. أما بيت البغا ظلة أما بيت البزر مكة مرة زين بيت كي مقابلنا بجم نمشي نهوت إدنا أسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفوتا كبير القرية قلو قلو مرتمة كبير القرية قول البنات تمة دقرنا عربة مسلكة رقبي تمشي لا أخد بركة. أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قنم زرقة أسجدي لنا من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شقرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل هي البندا. أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عادم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي لولونا الكاتي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا أن أمشال الطرق جابة والأيد راسه بجي كورة. أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقر من صبا جانا جو سقر من صبا جانا سبش طق نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطة أزك الوالي شيلاتة بجن تسئي قلدي شيلي هدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاق فيه قال سبين الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديول سنين تقري سنت سبين الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديول سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمتقو ددقني قال سبين الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديول سنين تقري سبين الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديول سنين تقري في جفيتا قم فنيق الله في باقي تسرع يدلو بيا قال سبين الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديول سنين تقري سبين الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديول سنين تقري شوف الدقن انفرة تتنى بقراك دي حتى سبين ناشي تصد السموك طالب على كسمي الدبوق الزين فوق النميل كادي سبين الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديول سنين تقري اسجادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا
أبتبغ عشان رقد فوق السكين قاعدة للخرزة السلاق قم دور فوق مساريني كل ما لا شبكة لقيت منه كل قبك سبعة أما هو يقول سلام ورقة البودة لا شدوسة بجد فوق الكرباج إنه لا جد سروة سبب في البحر بليلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة سم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيئا إلا بلا الله قدر إلي لنا أجيب أنجام قاتلنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجام قاتلنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هيسابة ملقى جيجت تمانة هيسابة ملقى ويبارك بالججة قل جوابة تبكر في الندى قل جوابة تخرط القنقشة قل جوادة تهل بقرة ويبارك بالججة قل جوادة تركب جودلة ويبارك بالججة قل جوادة تهل شرس القدلة قل جوادة تكش الهجلة ويبارك بالججة قل جوادة تاب السلطنة قل جواد تاب الفقرة قل جنانين ريب الدلال فيها أردليلي يا ليلي أولدى الجدار يمسوى مسألة الجدار يمسوى مسألة دبوه من قدام أزبان اللي جينا قايد من وراء الجدار يمسوى مسألة زرب لي زراي برب فطاهن كمشا الجدار يمسوى مسألة بشد بابا لوبيا مسللة الجدار يمسوى مسألة بشد بحر الرقايت الهود لقطة الجدار يمسوى مسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بيطاين في التمسا الجدار يمسوى مسألة بجري هو طار في السماء ولا عندنا بيارة كلمشي نلقى أردى للي يا للي هودة البنان اللي كان

كل بذي حال حين حي والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نختم مرة مين أبغى اسمه الأوروبيان اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 29 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة سميت من أوات أغنوية بلاغات ملادي ورسمية نشرت الأخبار أغاني مختلفة قدم كل مكان تلفان نشيكي الفريد تشيز وتقديم هارون وموسى لجنة خلوا كل زميل سلم داجش لنتبلك البرامج بكلام صباح هنا من جمعنا راديو تفيرون.

السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتاتو زي كهر هذه الشهادة استدرجاني. ساعة جزئية دقيقة مرتاتو زي مصروب برخاز الفاي لارجو مو كانم دكان مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كل برات النانا كوجيكي ليه النانا كوجيكي. أما دي مرند راعريدي أسامفيل تكان شكر ترك أندريم درو. رجيد أنت تيجي أنا فاطمة مالاتو. كابين تكنيك ده تيجي أنا يارنا إيف مري استاجر مه إلي محمد تكي. كهر ميكرو ده تيجي أنا تان سالي محمد سالي. Saga kayarna even gradera donna gentene mara labarar fatta.

شكراً نعم دعي شكراً نعم كدعي ما هو ساسو دعي غسلي أسمجمينا نفس سا ترنان كان ماتكا ساسو دعي غسلي ميني جاي ململ دونغس ململ إدريس كت تريو خرادة جاد إذا لو تني جادية ترونيا رو ألاربني رو سيري كاروفو نفسلي إمار دوريو سيري كار ماشين سفير تيجي une beau délégation une wehdin de une urubunge union européenne amador chamseri rico ortaga ndamuntu premier ministre alamay halina masail gendo ruine ndamni orni tamdi ala khande uto janibazne ti janib inu urubunge banin dala mashakil gun kolo gar mudin ko ashan ku togan tar tara widin de in urubun tu jamang de tri osin kai doge tawli chad ngal muxtalif in kol khonge ka khassa kh dobgne ka khassa kh tarbiyal wataniya ka khassa kh njar khange wal dala kol kho in telgne janib nin yani fursu in siyasi ko utungale wo amne ne o difa in amne in digne matak ornya to premier ministre akat kayli lazim directeur ci jide to nya directeur pays ya de masal kha in pamdi jamanga de tri osin kay doge imanga te kasne in dawli chat de to nya jean noel gentil ornania shan kandamantu bo ha kumne alamay halina akat kini ashan muassasina kumne ngal kadrin amnin kasnin oron kolo ka kosin kay doge dawli chat ministre d'etat ministre de kalaf kutu shuun al kharijiya docteur konya abdullahi sabur fodul taga tar khutba rasmiyan tu secrétaire جنرال إن أم المتحدة ممثل إن ممثل خاص إن أم المتحدة ده كخصا خو أفريق دانة توني محمد الأمين سنيف منايكوي دلا بو إن مكتب إقليمية إنه أم المتحدة ده كخصا خو أفريق دانة إن إي إن أفينه وإن أمنينه غير كولو نكت مهم أورنيا تمشكل دي وتني كخصا سياسيا وامنن قال ترنن افريكتي وكخصا امن كوس امنين ديغني ومشاكل ان غمر متك اورنيا دوله تشاد اعلن كرسميا عشان يا كاف من غاد بوني دي توني سي بي كور بينال انترناسيونال دي تيلينيت ترن سارني نكت مهم دي ورن دوغن دلا بو دبلوماسي منسترين شون الخارجية تكامل الفريقي وين تشادينغ دون خارج بلدتي دابتر روكونيا عبدالله سابر فضل أكد كالي ديكي لدي كوينغ المنظمة عالمية دي تيوينيا سيبيينين غاد بونينغ العالمتنين يعني نن شرف بو ونن دلا وكخصا خو وحدين ده انو غادنغ دي تيل ني تكورين دابتور عبد الله صابر فضل اكد كيلي من اساس كن كل خو دي تونيا غاد بون دي من دي بداخن من تب تب دينن سي بيينن يعني كل خنغن اون اورداني دا وكل خو دي تري ترنين يعني وفقت كل خو ازنغي دا تانو لازم يعني فرسون دي دولون دي نابن دوك سيبين دي تيليني غاد بون دي تيليني دولو واريكو تامن كرو تسيريو كارسو نن دولون متك دامن دوك جدي وكشاراقن ديگني وكترم بني يعني دول كان جرن يمين رو عادرنن يا او بيد او بغا كاو دلا غارن ديگنن دولو چاد غمتشن اند فرسو دوغي دا وغمتشن تشود غدا تانو أكاد كني كلخو شعب غن دين أفريكان غمتك منيستر أكاد كني يلي جهود دين بو دولني فرسون دين بو دولني مارشال محمد إدريس دي بيت نو يلي لازم
garzi de darzin zoko sharaf ngale zoko gar koli janib africaine gene janib yani kolko in garden nge nugudi dawla chat hadernen ti janib garden de to ni cour penal international cpi nin lazim ngal wukhuzinin naba docteur abdullahi sabur fadul akat ke li gar kolo zi yani qarar de tri indinin yani dawla chat lenyida hadernen ya ot konyum makala mun garde telen statin de in romne ti janib african gene o kol khonga de rek elinin gangen certi bar finenin dawli chat kaf makala bala korti mun cpi de telinine ministre en docteur gne wen waqay kone mukhtalif in delegation gne de laptan gne orun wotirge ba burde ino de lapt de mardan gne wari ko taman wotir simuy yani nin yani indinya ashan ka nuburuk wetirgin riyo riyonin ka khasaq wetir laptangin de ngegar korunge hadaf ashan ka togun doge yani mardan kaw kusulur ruge korung laptana tiya mukhtalif in dawlinge wakad indin laklein de in wetirginin minister ya konya minister in daptorgne daptor konya abdelmajid abdelrayim akad ka ili lazim yani wetirnin knabin yitu wakuchine ukusulun doge mardan gende utun gal geger de in dawli chadde but malamman de in ja son de telinine in askir gende rasmiyan in askir gende de in afi daptor gende in daptor askir gende ja motinye de telin 13e promotion de telinine elève gende tri garax lokol national supérieur in travaux publics matigre unun diplôme rene ashan ukut tadribn nubrung yani diplome ge shahadat gendin nubrung ge groupement gende en lokon gende lokon askir gende telinne école militaire interarmé ngal ordre in bo askir gene chef d'état major général in askir gene naib tanine général yamarke b félix moko sa so de giga sikar songal studio rada chadene na charzen trogne iro alarbene ro siru karfo nafsili in bar dubri o siru kar machine de njang na sharadala dubelem telem goyis de garax singi wudo singi rona so mo sey umar idriss umar moko sken cabine technique yarna ef de bam singe to de denye ali mohammed tijani

معليش ما خص فاسو دقيقه سكر رتان قال استديو رتشد شبت راس المدغني جبرين دونغوس طلبكم من مدغني عشان رو سوب ديكور داني باندا من قال مكتبتي يعني كبس مهم شبت راس المدغني جبرين دونغوس طلبكم من مدغون متك رو سوبتو يعني رو سوبنن طلبكم من ممثلين دي ان هلال غني والدلا مدغنب بسفهام عشان كباني قال مكتبتي او كور بكورني عشان كبي هدرخك دي بنغرنيا يا مدغونن كبي هدرخك قال ملمنتي اي غياب ما مسمو رو سبتو كبروا بروا سا عشرة كبي ندمك مكتب دي اوتو امر جيبي كاو غدا من ليسي فيمينيني كانو جبرين دونغوس طلبكم من اي مدغو وتنانينن كبا درخ نغال مالا مانتي كابين تكنيك اكيد ماكات جيري واندلا سورو مخو ساسو دقيقة سيكار رفو نغال استيديو ان راد تشادي تك تك تك تك تماخا ترونيا رو الاربني ro siru carfo nafsili imbar dubrio siru car machine tizirina fine regi d'antenne fatime malato utungal regi d'antenne ti ngal cabine technique ti yarna if de bamsi to de denye to onya ali mohammed tijani ngal studio ti ronde se o monse omar idriss omar nani ngamena comme elle sait que alekinsik afine katak bendala L'enjoumé de Triwartar Gorone, Lionel Nomengar Monsarane, Korkel Sek Djenge Dingam. Grâce à la fia Kogi Kogi, Seigneur Saram Tuman Fayer Jobe Sadabedeya Kumra Ati. Cabine technique.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الطب التقليدي وأهميته في صحة الإنسان. في الحلقة دي نحن ندور نحج في الطب التقليدي، معناته الناس اللي بيعالجوا الناس بشدر وغير ذلك، يعني كيف بتعلم الطب ده وكيف بيعالجوا الناس، وكذلك أهمية شنو في صحة الإنسان، والإنسان إذا مرضان ده كيف يمشي ليهم وبيشيل الدواء. وضفنا في هذه الحلقة هو السيد عبد الرحمن مدو محمد، هو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. اهلا بك سيد عبد الرحمن في استديو راديو تشاد.
1: السلام عليكم. شكرا لك
0: سيد عبد الرحمن. انا هنا اليوم برنامجنا ده يحج في الطب التقليدي، لكن قبل ما نبدا في البرنامج ده، انت طبعا نادم رئيسنا اتحاد ده وكله، اول كده سيره ذاتيه هنبدا انتينا.
1: انا عبد الرحمن مدو محمد، قمنا لجينا جدنا خلاص، ورئيس انا طبي تقليدي في التنجيلي، يقدر يسي يخاب كثير في شد. ده جديد مش لا طب التقليدي في تنجيلي لا جديد ما لم قادر ده ابو لامي.
0: انت الطب التقليدي تعلمت منه؟
1: اي علمت من جدي، وانا من جمي من جدي خلاص وقت عندنا دوك ده ما انتونا كي ورا خوالي دول هما خلى لي يالا يالا اللي انا يبوا لي خوالي ورا ده خلاص بيعلمونا اننا ثلاثه اللي كنا انا بكر وبانغولو واتو ارابيا كنا قاعد احس بقول ابا كان سالت بنتك ما سالت ما بخر مشي حقنا اخو سخر لامينه وابونا وانا شيلنا اصوب التروزوري حقنا انا فيدراسيون انا ما يتين ده امينه وابونا ودورسنا من جدنا
0: حجلنا كيف في فيدراسيون هناكم هنا الطب التقليدي ده.
1: اي انا اول وقت جينا خلاص كان خرم ده عندنا مشاكل مع الاوتوريتي ومع البوليس مع الانيس مع الارجي وكمما دوكي يقول ده شارلاتان يقول ده سمويان فو يقول سورسيه يقول كي خلاص الناس اسكرو كشارنا دوسيه كي علي وسيب لنا كي ينتينا قدرة نخرم ده ما في. أنا شخلت مخي مشيت على نيجيريا هواكي على بيني على توغو على كوت ديفوار دروك نيجير دول كامورون قبل جي ديكت ناسينا اندوم نيزا أنا قبل جي دانا قلت كي ده داري كيف نسي أنا نفسي ده نروح على كيفي بأسرار هكي ما نخاف من الناس الآخرين ده ما يقدروا. هلا أنا قلت خليني كريي أسوسياسيون لتراديبراسيون بولا ريشيرش عن ميديسين تراديشنال. هلا قبل ما شد برا في تراب أنا لك ما شد جاي في هي اللي هو يقول له غريديا ما شد جاي هناك أنا خلاص هنا كله أنا جاي مش الكاتشالا أنا زمان نقول له كاتشالا كاتشالا ده هو بس كبير أنا ناس هذا بريزام بريزام زمان أنا بريزام أنا نقول له إلا كاتشالا إن ده رجال عشرة 20 رجال في ورق ده أنت خلاص كاتشالا أنا بكاتشالا كده إن ده 4-5 جواد نروح ما يالات هي اللي أنا خانوم بس شايب توافق أنا خلاص قبل جينا منا قلت خلاص نكري أسوسياسيون جد أنا كري أتيرمتي Association Tradipression pour la recherche en médecine traditionnelle. Alors, on a adhéré à Serfamed. Brian Boy a créé Serfamed. Après la dissolution de la Serfamed, la Serfamed a dit que ma fille, vous êtes allé à ma chakil. Fait Serfamed. Alors, il y a ma chakil. Mal médecin, mal imprimier, mal pharmacien. Au moment de chouf au Michel, al charlatan, il y a tout d'abord les nas en route au gars du Marat. والمرضين بتاني قبل يمشوا في اوبيتال ان ما عندنا نظام اوكي وزات اللي جه مشاكل وكيد وانا جو من نيجيريا دي انتم اذن اي بيساوقوا في الدواء خلاص انتم مروا دي سببات وكي وتاتا برج خلاص جو لا يومنا ذكر كروبوم وزات خلاص برجلو قال هو وقف السرفامين انا قلت لا ان نقول في دارنا حلالنا وما عندنا مكاتب كيف بس قاعدين ما بكون ده 2008 انا جيت كريي اتيرنتير من انا كريي اتيرنتير مشيت في منستر الانتيريا ديبوزي لو ودونا في انكيت دو موراليتي سنه انكيت الله يجر امر باشر اوتوريزاجينا قال لي جينا اوتوريزاسيون من امر باشر ان 2009 قال من 2009 غانا خدمو كي كي كي كي ابر انا قلت لك خلاص ده اخرين كل جو كري برا جروب ما دول كي كري كري كري قال اي مويت نقول له كم حجه يقول له رئيس داخل يقول له رئيس داخل يقول له رئيس انا اسوسياسيون غان قلت نو تالو نو سو فورماسيون كان سينا فورماسيون ده حكومه يشيفو فورماسيون غين دي انتينا الدرجه قال انا وريت للبروفيسور ابراهيم بوي قال ابراهيم بوي قال خلاص لو ما جماعتك قال انا سويت كومونيكي كل اللي متا شدار ده جينا في توماي جينا خلاص سينا فورماسيون بعد الفورماسيون انا قلت خلاص كل اللي متا اي على اسد كوتو رئيس كو قال رئيسنا تقول الفتشو رئيس كو كوتو انا اللي متا كل عشان دور نلقى لازم اللي يقدر يقرب لنا جميع ده كله بخان وايد قالوا خلاص نسوشن نقول نكوتو فيدراسيون ناسيونال دي اسوسياسيون دي براتيسيان دي لا ميديسين تر شنو اوتش ذا فيناب
0: ده هسي انت الرئيس فوق
1: ده كل انا رئيس فوق على اترم تقول انا بالرئيس الفيناب كل انا بالرئيس هم الجماعه قالوا ما انت ما عندنا فوت انت الرئيس انا اقول فكر منك انت اقول رئيس خلاص بلا فوت شالوني انا بس رئيس
0: سيد عبد الرحمن الطب التقليدي ده معروف في العالم كله مترف وفي جات كله ما شاء الله هسه بيدربنا من استرد الأسانتي كله أنتوا غن تخدموا كأول كهج لنا في الطب التقليدي هو كمان هذا شنو وكيف تعالجوا الناس
1: هو طب التقليدي ما هو بس أما الأسياء هو بس أما الطب النصارى ذاته النصارى ذاته كل هم جو دخلوا في أفريق مشوا في إيجيبت مشوا علموا السقراطس نصنا فرعون علموا في مصر مصر مال أفريق وذاته جعلهم في مصر أتلقي خبرة في مصر مشى سواء الطب النصارى عشان ده هو الطب التقليدي ده من زمان كله من أساس كله الله تيربانينا خلاص الله تيربا كله قاعد ده الجيزان ده كله قاعدين وأنتانا خبرة لما الله أنتان هو بس الدكتور هو بس المصاص اللي هناك ده مصحاري أما كان وروا مصاص العديل ده هو بس الدكتور عشان الله أنت إين من شافك بس برفع عندك أنصفار عندك وردة عندك تفوي سكري عندك إيه عندك إيه الله أنت خبرة من شافك بس يرفع ده المصاصي العديل أما مصاصي الآخر مصحاري بيسير ناس بيسير دور ده ما يقول له صحاري مصاص الأدلة هو بس إن ده إن من شافك بس يعرف مرضك خلاص يقول كبش ولا يقول لك صحابة ولا يقول لك مراي ولا يقول لك همت ولا يقول لك إجليد يقول لك نبك أمشي جبو كيك لمو فورو أنت يشر بالقافي ده إن الأدلة الله أنت عشان هو بيشيف الشدر ويشيف البين آدم ويداوي ده تبي تخليه الله خلقه عشان هو خلقنا ويرجعنا شغل اللي داوينا
0: حسي دواء أنا تبي التقليدي ده كل كي أنتوا جاي تجوا من الشجر بس
1: مين شجر شغل آخر ما عندنا
0: وده إنسان يمشي فيه كدادي يفتش ولا كيف
1: هاي ما زول الله أنت خبرة ما أي منال اللي زول الله أنت خبرة زول الله أنت إن وش عارف شدر رب بعرفه الدا مرة كنت دور والودة تلقى الدا لازم عند الشيطان يداوي دا لازم عند الرطوبة يداوي شدر الدا كي دا شدر الله كي عباد الزمان الله أنت خبرة دا وما لقيه وبتن خلوني يالو يالو خلوني يالو يالو خلوني يالو لقد أنا جدول أنا نحس أورا لقينا أنا كل ما نبغى حسودين خلوني يالنا على شغل لما بودر أسأل الحمد لله أنا ما سكن نكتبه خلاص
0: يا
1: رجالين الرجالين ورا عشان ما نخلو يودر الناس قارين نكتبه خلاص هذا نكتبه عشان كما كتبنا يلا الحمد لله كل قارين خلاص يلا ما حقنا كل أنتنام عشان البني آدم ما بيتويل كان كتير شغل 100 سنة 120 سنة 140 سنة بيموت وانت كان بيجي حسود دولة ده بس قبل ورا ده بس يوم ده انا نحج نقول شنو البريمي اوريا في دكتوراه انا فورميهم في ديزيم اوريا انا فورميهم في دكتوراه تشادي التراثي اوريا كل اندي اليفا جدول غورو سبع سنه اما في بخاني انا ماجرين بس انا شغل اخر خلي اما كان في تب ده نشوفوا ماجريني بس وديتهم كرادي علمتهم ده في فيلر انت شلت عليه دكتوراه انا ده شلت انا شنو شلت انا سكري ده طبق ده طبق ده طبق شلت انا شنو شلت انا رطوبه ده طبق شلت انا شنو انا اكل انا جلد مرض انا فروه يقول له شنو ديرباتوز قول الحق امشي شلت انا تشوفيت امشي شلت انا بروبليم مانتال امشي شلت انا تنسيون امشي كل انا علمتهم ما حصل لي لقوا الدكتوراه ده يا ليه علمتهم قاعدين اكون بصموني ذاته لقوا 17 18 19 كله مشي له علم ده دواي انا فاكولتي دي سيانس انتاني شنو اتيستاسيون دو ريكونيسانس اتيستاسيون دو ريكونيسانس تراتي attestation de reconnaissance qui Anthony Talata Kali Anthony Kadodo amis de cool ana bigit premier exposition ana medicine traditionnelle fichat amis ala se une fête agne fi affaire étrangère le 3 ana bigit mère estante
0: fête ana comme ça voto fi affaire étrangère da kay hajrena shiye ki ma shifna kina sadin jo in barra bichat kul
1: aye
0: ha da hajrena
1: alhamdulillah ministère ana santé ou a reis na dola ala ajra marshal kul sahadana financier غورس لجينا وخادم نفقه لاخذ انتوني بريم بريمير بريم لجينا والديزيام كول ليغو والثالثيام كول ليغو كل لجينا بريمير اكسبوزيشن انتونا كادو لجينا لجيتا مي الف انتوني باتان انتونا فوقا باتان ميداي فيتري بين دا في لوبا
0: ما شاء الله
1: وانتوني اتيستاسيون كول انتوني الغورس راه مهم على الشرف هسا على الشرف ده وفاته غورس ده
0: صحيح
1: شرف ده فاته لي غورس ده كله حلو وانا شرف انا لجيتا في قدام الوف انا ناس في دوله كفا انت بس نادوك يخطك قدام يقول انت بس اكل انت بس كبير ده كله خلاص فاته مال خلاص
0: هسا سيد عبد الرحمن انا هنا في جاده عندنا ده ناس وجد ده ما بفهموا طب التقليد اللي بيشوفوا مثل الناس دول مثل الناس بدور وناس وناس ما عندهم فايده وناس كي انتوا هسا بجمعيه حناكم وعندكم اوتوريزاسيون من الدوله معناتها منستر كله تعرفكم والدوله كله تعرفكم انتوا ناس رسميين كيف تعالجوا ولا باكي
1: مشل
0: لكن في ناس وجد ده ما عندهم اذن كيف مثل جاي يعالجوا ديل تقول لهم شنو
1: ما اصل الناس ما عندهم اذن كيف بيعالجوا ده لما الناس رجعوا بتلف وصمنا واني ندور الناس اللي يدوروا كي امونونا ده اللي يمشي في مكتب عشان عندنا جمعيات عندنا مكتب وعندنا بخان مخصص حساس قاعدين ونمرقنا كله معروفين بلاك دول كل عندنا والجميع ده قاعدين ده يمشي يخدموا معنا علينا وقالينا هسا قاعد نرجو شنو الفضل لنا فضل لنا الكود ديتود عشان اللواء مرة خلاص اللواء عندنا فضل لنا الكود ديتود وكود دونتولوجي ندرو بيرو اكزيكتيف انا كونسي ناشونال دو تراديبراسيون دي تشاد عندنا كونسي خلاص الكود دوتي دو كود دونتولوجي والكونسي كله خلاص ادوبتي كاتنا بريزيدان كونسي ادوبتي خلاص ما خلاص عندنا عندنا قدرة اكون نرجو ديبارتمون وفي مينيستر كله يقول لنا خلاص ده سي جاكي وحكومه بيساعدنا اسكرودو الشارلاتان دول الجايس ديزور دو كلنا باليوم
0: معناتها هذا النورمال ده اي نادم يقدم في الطب التقليدي ده
1: أي.
0: يمشي كي ينتو شهاده قبول عشان يعرفوك هوكا عند إيلم في بقى
1: يعالج الناس يعالج الناس يجي لنا في جميع ويجي معنا ونسألو عندنا كلامات في يتو علمك جيل منويل أساس لقيته شنو وخبرة شنو عندك وكيف نشوف كما عند خبرة لنا كتكتكو ما ننتو
0: يعني ساكي ما تنتو
1: ما ننتو إلا نشوفنا عند خبرة وخبرة كل يورينا انت تداوي شنو أنا نداوي كين نداوي كين نداوي كين كل ده ما جنراليست ما يبقى شنو كان غيابناك في الليل ولا حراي سألناك ده انت تقدر تداوي دي شنو يقول فلان وقت داوي بشدر وينو نشوف شدر الوارد ما أننا نعرفه هو ولا ما هو قال كتاب راس ساكت بس حجة كل أننا نفهمه وياتو جدك ياتو أبوك ياتو علمك علم في وين كل نسأله كل عندنا فيش جاي نرمبلي فيش جاي كومبلي حتى قبل نقول له خلاص أنت أبدا وما تروح على قلك مكتب أقعد بخان واحد شو ما تلف وصمنا ناس قالي ناس جميع دبوا كثيرين أم وادي ناس خلاص من زمان عنده مال مالهم كمال بقوش أدارة واي زمان أسكر قديم رتريتي قال بقوش أدارة واي حراتي قديم قالوا شداري واي زمان بيجي مردان يلا يلا كي داو داو شدر داو رجع سماك يا سماك لا خليك عافي على إرفاتين ثلاثة قال بقوش أدارة لا فردول لما تلفوا وصمنا أما أني ندور شنو الدوك كما حقنا دخل حكومه جايس علينا تشيب الدوكيومون راك لما خلاص بخان وايت خلاص مش لا صار انا وريت كود دوتي دو كود دونتولوجي اللوا ما خلاص لقينا اسامبلي ادوبتي اللوا خلاص اسامبلي خلاص ادوبتي اللوا فضل سنا ما اسامبلي يدبروا وما كونسيل دي مينيستر يلقونا كود دوتي دو كود دونتولوجي هنا وخلاص نكتب بيرو اكزيكتيف البيرو اكزيكتيف ده انش الناس انا حكومه وايت تنين وايت تنين وايت تنين 20 ده كل الناس انا حكومه ان الشداره 15 كل كي 35 ده البيرو اكزيكتيف انا كونسيل ناشونال تراي براسي على خلينا كي ما في كل شيء لان وايت تنين وايت تنين وايت تنين كل دخلوا معنا تراي براسي ريكوني مش لي انا ده 15 الناس معروفين راس راس راس ده شنو 15 شدار وال 20 ده حكومه 35 الكود ده كان خلاص من خسروا كي كود دي تيود كود دونتولوجي والبيرو اكزيكتيف مش وريت 35 ده ادوبتي انا خلاص بخان دينا قدرة وعلم ده الله سو بالياش علم سو راف أمشي لهم بيت ببيت لونغو لونغو زنغا زنغا أمشي فتشو ياتو شداري ياتو ما شداري ياتو فورمي ياتو ما فورمي كله ونكري فورماسيون ونرغو إنكنيات الماتريال يجيبوا لنا كميشين كميريس كميوين يجيبوا لنا ماتريال أني ذات قال نقدر نفابريكي رودي تراديشنال دي بريمير كاتيجوري دي دوزيام كاتيجوري لتشاد عشان ما نقدر نقدر نرجو يجيبوا لنا من دولة آخر أنا ريش عندنا شغل ما فينا ما في
0: هسا أنتوا مرات كي مثل في فيدراسيون دولة كي إسكي تلقوا فرماسيون من مينستر ولا كي
1: هاي ما الحمد لله هسا كي فورمي هاجينا أوميس كل كي فينانسي يا ما تقول ما عندنا سوينا فورماسيون أنا أمبلاج أوميس ما مينستر أنا سانتي بارتنر قال لهم سوينا فورماسيون قال 200 ناس فورمي هاجينا في أمبلاج في بوزولوجي في مود دامبلوا مانيفيستاسيون أنا باسيان أو دات دي فابريكاسيون أو دات ديسبيراسيون كل في دانينا فورمي ما فورمي formation ligina hinak fi bibliothèque de madame Jabalena chez la premier prix chez anna formé khalas fi emballage adil fi posologie fi mode d'emploi fi manifestation jazna ala allamna batan jamal fi warana jina allamna ala wakid worona gal jubu produit so exposition fi fac mentionné faculté des sciences adina sene exposé mi faculté da al membre de jury yo chafora formation o mesal financier ma ministère de santé da réussir yo chafou comme le coup bon emballage ou be data gana inspiration ou date en la fabrication, ou date en inspiration, ou posologie, ou comment ma jaïs, Michel, en la salle. Amad, tu le bâtard, tu es bien.
0: Aïe,
1: quand la zone, quand Charles, quand la gueule, Borgo, le bâchard, ou comment?
0: La chambre, une date, ok?
1: Une date.
0: C'est un drame, un grippe, un camoufle de barnabé, un gouvernement, un camoufle de barnabé.
1: Aïe,
0: mon qui était gelé, n'est-ce pas? N'a de masse à Martin, qui est gelé, comme une tuvité, bâtard, l'été
1: d'aïe,
0: into exéma, ma into, comme tu es d'aïe.
1: Aïe, ma anime, Michel, à sa Martin, ou aïe, d'aïe, Michel, ma in la race, ou gare, à ne réchivre, manacre. طوال نودو في اوبيتال نقول امشي سي اكزامي عشان انا خلاص عندنا ريلاسيون مع حكومه من السر شهر شهر جاينا وانا ما نقدر ندور الشعب قال انا 100 200 ريال ندور الشعب ده ما بكون امشي سي اكزامي اوتال ومرض وادين ده مرض الكما وصل اكزامي كل ان نعرفه مش الباسور وقال انا عندي باسور باسور اجي جابي جاي امر برا ولا انا كان قاعد نسبب بالدم دم جاي امر مني او عندي بوتون دوغا دوغا في جابي جاي امر او بوتين جاي او بوتين جاي لا فرد لا ما نلزم في اكزامي كل ده ما خلاص ده شغل هذا عادي ومش المرض وقد ولا سخن. professeur wa wa wa akoloni akoloni la fardol la kashibna na pali am so examen akon chokala pali pour ki fransa o kato kore shuta o wadin shibna ki chokala rutuba kulen luzun kul am so examen hotel it am so examen hotel o hadr hadr mission pigi fajan filen o igato kore o chokala fataras na khalas indina delil chefi so kashibna chokala khalibana la glas khalas ana soita gudurti chokala khalibani ودو أجل في وبيتال نشوف شغل الله بيسي بمشي لأننا كان بادلو مانا زمان دا كان ودينا كله ما بو عمرونا وهما ذاتو بنفسه ما بو لزولنا عسا خلاص بينا عسا الحمد لله منسر دسانتي شعرانا في إيدينا وكي فينانسي فورماشيون من فورماشيون فورماشيون فورماشيون وعسا عليهم كما ماشي منسر كل فجر نمشي كما ماشي فجر أشي نمشي كما ماشي يومين ثلاثة أنا قاعد في منسر مش جميش الفونكشنر أنا منسر
0: هذا خلاص عسا علينا وانتو عندكم ناس أنا تبى التقليد بيناتكم عندكم ريلاسيون علاقة عندكم مثل دواء انت كما عندك تنادي اخر ومرضك ينفادك ودرتك تنادي نادي اخر بس عندكم كل ما عندكم
1: هذا بس اساس انا جميع هذا اي مزوره جاء ادري في جميع هذا عند فيشاغا عند نمره تليفون هاغا عند سبيشاليتي هاغا جاي كل في فيشاغا فوتوغا كل جاي فوق اصلا انا ماشي في بيورو تلقى كل كل جايز دول كان جابت مرض ميشيل ميشيل ميشيل دخل ترى ديريكت انا نشيل تود نار فلان نام يرا باسيان هاغا جا علي خصك انت انا كسرين او انا شيطان او انا سير او شغل كي اوبيتال كل ما يدري داويدا ده هناك انت على شبنا انا اوبيتال انا نعرف توالي مي الحق اني نخصنا ده انا نعرف توالي خلاص انا نقول فلان تعال أنا عندنا ريلاشون مرة بيننا عشان ده بس ريبا أنا جميع الدرسي
0: ما شاء الله سيد عبد الرحمن مدو محمد الكلام جميل وشرحت لنا طب التقليدي ما شاء الله شكرا جزيلا وجينا في نهاية البرنامج إن شاء الله نعطيك يوم آخر كمان تجي تكلم لنا إن شاء الله في بعض المواضيع شكرا جزيلا إن شاء الله
1: بارك. الله يبارك الناس وعدين كانوا يدورون كل في نمرو 66 32 20 69 أو 99 52 94 98
0: إن شاء الله
1: على 66 ده واتساب وأبل كل
0: شكرا إن شاء الله
1: عفوا
0: تمام شكرا جزيلا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد عبد الرحمن مدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. في خطابها تقبلوا تحيات المحدث في التسجيل أحمد شهادة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. اليوم الأربعاء نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج. خمسة وأربعين دقيقة مع القسم العربي، يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس يارنا إيف. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة نجمينا وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة، والبداية بالعناوين. رسميا الطريق الرئيسي لحارة فندوري يدشن بعد 38 شهرا من الأشغال. رئيس الوزراء سفير لاميها لينا يدعو المواطنين إلى الترشيد ويعد بتعبيد طرق أخرى.
2: والأمم المتحدة هي مستعدة بأن تواكب تشادي في هذه المسيرة.
1: من وساطة الجمهورية، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدول وسط إفريقيا محمد لامين سويف يشيد بدور تشاد الإقليمي والإفريقي ويؤكد دعم المنظمة لها. ونحو رسملة وتحديث قطاع التعدين، وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا تنظم ورشة عبر سوناميك لاعتماد المرجع الوطني لحوكمة وهيكلة التعدين الحرفية في تشاد. أهلا بكم من جديد. دشن صباح اليوم رئيس الوزراء سفير لاميها لينا الطريق الحضري والرئيسي الذي يشق حارة فندوري والذي بلغ طوله 8.7 كيلومتر ببلدية الدائرة العاشرة لمدينة أنجميلا. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وعمدة مدينة أنجميلا وحشد كبير من المدعوين وسكان الحارة نفسها. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: تجاوزت التكلفة الإجمالية لمشروع تشييد الطريق الحضري بفندوري أكثر من 22 مليار فرنك إفريقي، وذلك لإنجاز طريق بطول 8.7 كيلومترات في بلدية الدائرة العاشرة نفذته شركة سولفيت تشاد، وكان من المقرر إنجاز المشروع في غضون 12 شهرا، إلا أن صعوبات فنية ومالية أدت إلى تمديد فترة التنفيذ إلى 38 شهرا. وجاء افتتاح الطريق تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو في خطوة تجسد الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا الرامية إلى تحديث البنية التحتية في العاصمة نجمينا والأقاليم. عمدة مدينة نجمينا سنوسي حسن عبد الله في كلمته الترحيبية قال إن افتتاح هذا الطريق سيسهم في تحسين انسيابية حركة المرور وتسهيل تصريف مياه الأمطار وفك العزلة عن الأحياء السكنية، بما يعزز النشاط الاقتصادي والتنمية الحضرية. من جانبه المدير العام للبنية التحتية والمواصلات أبكر ناصر الشرومة أوضح أن الطريق الحضري الذي دش اليوم ممول من الميزانية العامة للدولة بعد المصادقة على عقد المشروع في فبراير 2023، وأضاف أن المشروع يتضمن نظاما حديثا للإنارة العمومية يعمل بالطاقة الشمسية، يضم 104 أعمدة إنارة أحادية و162 عمود إنارة مزدوجة، بما يضمن توفير الإضاءة الكافية وتحسين الرؤية وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق خلال ساعات الليل. بدوره تناول وزير البنية التحتية وفك العزلة والصيانة الطرق أمير إدريس كوردا أهمية الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين حركة التنقل داخل المدينة وتعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى البنية التحتية بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية، وأضاف أن تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة يمثل ركيزة أساسية لبناء مدينة قادرة على تلبية احتياجات سكانها والاستعداد لمواجهة تحديات النمو الحضري والتغيرات المناخية في المستقبل. وفي ختام مراسم التدشين قام رئيس الوزراء السفير لاميها لينا رفقة عدد من كبار المسؤولين بقص الشريط الرسمي إيزانا بافتتاح الطريق الرابط بين حارتي جوجي وفندوري.
1: لدى مخاطبته الحضور رئيس الوزراء سفير لاميها لينا قال إن إنجاز هذا المشروع يجسد واقع البرنامج السياسي والاجتماعي لمشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة.
4: كارتي فوندوري دا اول دا نادم ما يقدر يروح فوقه بيجان هو بوتا او المي او اندا تيني اليوم سوغال الغاني شيفا فيزاز انا شاب دا قلبنم الفرحان دا جا من نادم واي المارشال محمد إدريس دبي إدنو في برنامج بوليتيك هاغا في شانتيي نمبر 8 او اكسيون 65 دا كاتا ريجيلنا فيراس ديرب اي كونستروير دي غودرون غودرون ال سوره اليوم دا في كارتي فوندوري دا ما فين انا ما هنا يومين دا كلو كان انوغوري اغارين في داني اروندسمان دا انغاجمان انا شيف دي ليتو انغاجمان غوفرمان لان ديفاندر في اسامبلي.
1: من ناحية أخرى دعا رئيس الوزراء من ناحية أخرى حث رئيس الوزراء سفير اللامي هلنا المواطنين وسكان الحارة إلى ضرورة الترشيد والاهتمام بهذا الصالح العام.
4: commencement ana développement bala direp développement ma yabga donc so gal way nori foga ali adila kalima e telfu kumumat kan electricité kan canivo kalima e suba trop fi o canivo direp da adil kalina skula kali yabga nijib kizan direp da adil bas tamji botirana tikuta 150 à l'heure 120 à l'heure da direp adil direp da kula talga mur foga da bas al dorane hori le chap al gaidin hazra an gelbi farhan mar way وشكرا كثير لشعب المغرب كثير دا كله شكرا كثير وان شاء الله كان الله يقول امين دا في بغان اخر كله نقدر نسوق.
1: كان ذلكم رئيس الوزراء سفيرا لماي هلينا عقب تدشينه الطريق الرئيسي لحارة فندوري. هذه الجزئية اختارها لنا عبد الرؤوف ايوب عبد الكريم. في سياق منفصل استقبل معالي رئيس الوزراء سفير لماي هلنا ظهر اليوم بمكتبه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدول وسط إفريقيا السيد محمد الأمين سويف، وقد بحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين تشاد والمنظمة وكذا تعزيز السلام والأمن الإقليمي. محمد المهدي أحمد عبد الله.
5: التعاون الثنائي المثمر بين تشاد والأمم المتحدة وسبل تقويته على كافة الأصعدة وبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية وسبل الاستقرار، كل هذه النقاط كانت محور لقاء معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا اليوم الأربعاء بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط إفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي السيد محمد الأمين سويف، الذي جاء برفقة المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة الدكتور فرانسوا باتالينغايا. معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا وخلال اللقاء الذي امتد لساعة كاملة أشاد بجهود الأمم المتحدة عبر مكتبها الإقليمي لوسط إفريقيا الرامية لاستتباب وتعزيز الاستقرار ودعم التنمية، مؤكدا لضيف البلاد تطلع تشاد إلى التعاون التام مع الأمم المتحدة لتحقيق المنشود. هذا وعقب المقابلة صرح الدبلوماسي الأممي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط إفريقيا السيد محمد الأمين سويف صرح للصحافة ممتنا للقاء، وقال إنني تم تفويضي مؤخرا لشغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط إفريقيا، وزيارتي لتشاد هذه تندرج في إطار المشاورات المستمرة والمتواصلة للتباحث حول القضايا المشتركة. كما أن تشاد تعتبر دولة محورية وتلعب أدوارا مهمة خاصة وأن بصماتها واضحة في مجال جهود استتباب السلام بدول القارة ومكافحة الإرهاب والتطرف بدول الساحل. كما أننا في الأمم المتحدة نثمن عاليا جهود تشاد في استضافة العديد من اللاجئين والنازحين. هذه المسائل تطرقت إليها في مباحثاتي مع معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا، وأكدت له أن دعم الأمم المتحدة لكل هذه الجهود سيظل متواصلا بل أقوى من ذي قبل، كما أن تنسيق الجهود سيمضي على نحو أوسع لاحتواء كافة القضايا والتحديات بالمنطقة. للإشارة فإن السيد محمد الأمين سويف هو مواطن من جزر القمر، دبلوماسي وسياسي محنك، عين حديثا ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش لوسط إفريقيا، وقبله شغل مناصب دبلوماسية رفيعة إفريقية ودولية منها وزير الخارجية وسفيرا لبلاده لدى جامعة الدول العربية ورئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
1: محمد المهدي نفس الوفد كان في وساطة الجمهورية حيث استقبله السفير صالح كبزابه وسيط الجمهورية.
2: كانت فرصة مواتية بالنسبة إلي أن أثمن الجهود التي تبذلها الوساطة هنا في تشاد، ولكن أيضا سياسة الانفتاح والتسامح التي تبناها رئيس الدولة. وتناولنا موضوعات تهم أزمة السودان لها باع كبير وتأثير كبير جدا هنا في تشاد، وأيضا نشاطات بوكو هارام. فكل هذه تحتاج إلى تضافر الجهود ليس فقط من طرف تشاد، ولكن مع المجتمع الدولي. والأمم المتحدة هي مستعدة بأن تواكب تشاد في هذه المسيرة.
1: التقى الدكتور عبد الله صابر فضل وزير الدولة وزير الخارجية والتشادين بالخارج، التقى سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الجديد لدى البلاد أبو بكر موسى، والذي قدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لبلاده. ترأس وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد مناسبة تسليم نسخ من المنهج التدريبي للممرضات والقابلات إلى عدد من ممثلي المدارس الوطنية العليا للصحة. كان ذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور ستاك يمبتنا وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك في هذا المجال. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
6: تجسيدا للجهود المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والوكالة الفرنسية للتنمية عبر مشروع دعم قطاع الصحة في تشاد باست في مرحلته الثالثة، تم وضع منهج تدريبي للمدارس الوطنية العليا للممرضات والقابلات بغية إصلاح النظام البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. هذا المشروع تم تنفيذه من قبل خبراء وفني التعليم وعطر المجلس الأفريقي والملغاشي للتعليم العالي. مراسم التسليم شهد كلمة ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية يقول إن المنهج التدريبي يشكل تقدما كبيرا في تحديد المهارات المطلوبة والمتوقعة، وهذا المشروع لديه طموحات كبيرة في الحد من عدم المساواة. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد يشيد بالعمل الديناميكي المشترك.
7: لقاءنا اليوم مرتبط بتحسن المناهج لأجل الوطن، ويجب علينا وزارة الصحة العامة وزارة التعليم العالي نجيف مع بعض ونشتغل على تنمية البلد.
6: ويضيف الوزير أن الوزارة ستقوم بتطبيق المنهج في جميع المدارس الصحية سواء العامة أو الخاصة منها، وذلك لضمان نظام أكاديمي عالي الجودة ملائم مع احتياجات النظام الصحي. للإشارة فإن المنهج التدريبي للممرضات والقابلات يدخل حيز التنفيذ في العام الدراسي 2026-2027.
1: أطلقت صباح اليوم وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل فعاليات ورشة لاعتماد المرجع الوطني للحوكمة والهيكلة وإضفاء الطابع الرسمي على التعدين الحرفي في تشاد. حضر المناسبة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال المعادن والتسويق حسن سلا بكري، والمدير العام للشركة نفسها عبد الكريم شرف الدين محمد، ولفيف من ممثلي القطاعات العامة والمؤسسات الكبرى المعنية بأمر التعدين في البلاد. أحمد خميس.
8: يجيء تنظيم الورشة لهدف دراسة نشاط التأدين الأهلي، حيث بدأت المناسبة بالكلمة الترحيبية للمدير العام للشركة الوطنية لاستغلال المعادن والتسويق عبد الكريم شرف الدين محمد، تلته الكلمة الافتتاحية لوزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل، موضحة في البدء أن الورشة تمثل محطة تاريخية في مسار قطاع التعدين في تشاد التي تزخر بثروات معدنية هائلة من الذهب والحديد والنحاس وغير ذلك، والتي لا تزال بحاجة إلى استكشاف، غير أن هذه الثروات ظلت لعقود طويلة تستغل في إطار نشاط تعديني أهلي غير منظم ومبعثر، وغالبا ما يكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة للعاملين فيه، كما أنه ظل بعيدا عن الرقابة والتنظيم والإيرادات الضريبية للدولة. مضيفة وزيرة المناجم والبترول فاطمة حرم أصيل مذكرة الحضور بالأحداث المأساوية التي شهدها موقع كوري بوغدي في مايو 2022، ولهذا الصدد شرعت الحكومة عبر الشركة الوطنية للتعدين والتسويق في تنفيذ رؤية جديدة تقوم على استعادة الدولة لدورها في إدارة واستغلال الموارد المعدنية بصورة مسؤولة. وقد أسفرت التجربة النموذجية عن نتائج مشجعة، من بينها إصدار 986 ترخيصا، إضافة إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال تنظيم النشاط وتعزيز الأمن داخل المواقع التعدينية. وتؤكد هذه التجربة الناجحة أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إطار قانوني ومؤسسي واضح ومنظم.
1: ترأس أمس الأمين العام لوزارة الإعلام علي محمد نور عبد الرحمن ممثلا لوزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد، ترأس حفل تسليم جائزة أفضل التقارير الصحفية التي نظمها اتحاد الصحفيين بدعم من المنظمة الدولية للهجرة حول أفضل تقرير للهجرة الدولية المرتبطة بالتغير المناخي. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: كانت معالجة المعلومات المرتبطة بالهجرة الناجمة عن التغير المناخي محور مسابقة أفضل تقرير صحفي التي اختتمت بتتويج 3 صحفيين من بين 8 متسابقين يمثلون مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة، وذلك بعد تقييم أعمالهم وفق معايير مهنية دقيقة من لجنة التحكيم. وفاز الصحفي آدم نصر ويجي من إذاعة أوناما أم جرس عن فئة الإذاعات، فيما توجت صحيفة إبسيرفاتوار عن فئة الصحافة المطبوعة. كما فاز الصحفي علي محمد دناع من موقع شاري إنفو عن فئة الصحافة الإلكترونية باللغة العربية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات الصحفيين في التغطية المهنية لقضايا الهجرة والتغير المناخي والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بهذه القضايا. وأكد ممثل المنظمة الدولية للهجرة في كلمته بالمناسبة سامو كوني أهمية هذه المسابقة في تسليط الضوء على واقع المجتمعات المحلية وإبراز الحلول والمبادرات الرامية إلى مواجهة تحديات الهجرة والتغير المناخي. من جانبه الأمين العام لوزارة الإعلام علي محمد عبد الرحمن في كلمته الرسمي أكد على أن الأعمال الصحفية التي فاز بها الصحفيين التشاديين تعكس كفاءة الصحافة التشادية واحترافيتهم والتزامهم بخدمة المصلحة العامة، مشيدا بدورهم في الارتقاء بالمشهد الإعلامي الوطني وتعزيز وعي الرأي العام بالقضايا ذات الأولوية.
1: جرى بقصر العدالة لمدينة جمينة صباح اليوم حفل تنصيب رئيس محكمة الاستئناف الجديد السيد محمد نور. ترأس الحفل المدعي العام للجمهورية لوبامبي ماهولي برينو عز علي علومة.
9: بعد تعيينه بموجب المرسوم الرئاسي 2093 الصادر في 22 يوليو عام 2026 كرئيسا لمحكمة الاستئناف لمدينة جمينة، محمد نور تم تنصيبه رسميا من قبل المدعي العام، وذلك خلفا لعمر سوقي أبكر. مناسبة التنصيب شهدت حضورا كبيرا من القضاة والمعنيين بشأن العدالة. استهلت المناسبة بقراءة المرسوم الرئاسي، ومن ثم قدم المدعي العام لوا بامبي مولي برنو كلمة أكد فيها أهمية محكمة الاستئناف في مجال حماية القانون، موضحا بأن رئيس محكمة الاستئناف الجديد محمد نور هو شخصية غنية عن التعريف، شغل العديد من المناصب الإدارية في المحاكم التشادية، حاصل على دبلوم في الحقوق، كما عمل مستشارا ومدرسا، له خبرات واسعة في مجال القانون. كما طلب المدعي العام لوا بامبي مولي برنو من رئيس محكمة الاستئناف الجديد محمد نور العمل من أجل رفع التحديات التي تواجه المحكمة، مثل تأخير البت في الملفات والاستماع الجيد والتوجيه، وذلك لتحسين صورة العدالة أمام المواطنين.
1: تنظم هذه الأيام ورشة لمجموعة من النساء الرائدات، وذلك حول تدريبهن في إنتاج المنتجات المحلية. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
10: المشاركات في الورشة المخصصة لمساعدة النساء حول تقنيات المنتجات المحلية خرجنا بتوصيات ومتطلبات موجهة إلى الحكومة والصندوق الوطني لترقية العمل، أهمها ضرورة الاستمرارية في تنظيم مثل هذه الدورات التي تساعد في تقوية أداء مهامهن الميداني، ويأتي هذا التدريب في سياق الجهود المستمرة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي حول تعزيز قدرات النساء الرائدات بحسب ما أشار إليهن المشاركات. كونغيلا مكاي مسؤولة قسم التوجيه والوساطة وإدارة التشغيل بالهيئة الوطنية لترقية العمل خلال ترأسها مناسبة ختام الدورة قالت أن اكتساب المشاركات بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير أداء مهامهن يعد أمرا مهما ويساهم في بناء قدراتهن بالمعلومات الجيدة بطريقة أكثر إيجابية. كونغيلا مكاي في خلاصة مداخلتها طلبت من المشاركات بضرورة الحفاظ على المعلومات التي تلقينها خلال أعمال الورشة وتفعيلها على أرض الواقع، هذا وأن مناسبة أعمال الورشة المخصصة بتقنيات المنتجات المحلية شهدت تقديم شهادات الشكر للمشاركات اللائي تم تدريبهن.
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم ياسر قلمي يواصل جولته للمحافظات والمقاطعات أو المقاطعات التابعة للولاية، حيث وصل أمس إلى مدينة غريدة. نور أحمد خميس.
11: هي المحطة الثانية من جولة مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم ياسر قلمي بمختلف محافظات ولاية وادي فيرا، فقد وصل برفقة وفد الرفي إلى مدينة غريدة حاضرة محافظة درتامة، وفور وصوله عقد اجتماعا تشاوريا موسع شامل مختلف طبقات المجتمع من قيادات إدارية وتقليدية ودينية وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب والنساء إلى جانب عدد من أعيان المدينة. وخلال الاجتماع قدمت تقارير مفصلة عن مختلف الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية والإشكاليات التي تحول دون تعزيز الأمن ودعم جهود التنمية المحلية. عضو مجلس الشيوخ حليم بوي دعت إلى تكثيف الجهود لإنجاح الإحصاء العام الثالث كاني والسكن. رئيس مجلس ولاية وادي فيرا محمد مكي آدم نوه إلى أهمية الإحصاء العام الثالث سكاني والسكن. مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم إيسا قلمي أشار إلى أن الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن يضمن توزيعا أكثر عدالة للمشروعات والخدمات التنموية. وتتواصل جولة مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم ياسا قلمي لتشمل جميع محافظات ولاية وادي فيرا. من مدينة غريدة، النور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نختم النشرة بالصفحة الرياضية الأسبوعية في هذا الأربعاء، تناول كاتبها حسب الكريم محمد سيد أبازين رئيس قسم الثقافة والرياضة في صفحته أهمية دعم فريق كرة السلة استعدادا لمشاركته ببطولة الأمم الإفريقية لدون 18 عاما.
12: مكافأة الإنجاز سمة اعتادت عليها النفس البشرية، ومع كل إنجاز يجب تكريم المنجز لزيادة الحافز لصناعة المزيد منه، وهي طريقة أتت أكلها في العديد من الإنجازات. فواقع الحال يقول أن الفيدرالية الوطنية لكرة السلة تستاهل دعما متواصل لمزيد من الإنجازات، فالمتابع للرياضة الوطنية يجد نفسه محاطا بإنجازات عملية حققتها رياضة كرة السلة، من ذلك إنجاز مصر بالبطولة الإفريقية والتي حققت فيها السلة الوطنية إنجازا فريدا باستحواذها على أبرز الجوائز الفردية بالبطولة رغم عدم حصولها على كأس البطولة، لتكافأ حين عودتها للبلاد بباص خاص بها وملعب على نفقة الدولة التشادية. لكن الأخير لم يكتمل حتى لحظة كتابة الكلمات التي تسمعونها الآن، لكن السلة لم تكتفي بذلك بل عادت على رأس قائمة بطولة إفريقيا المركزية لتتأهل على رأس دول المنطقة الرابعة متجاوزة الغابون غيني الاستوائية صاحبة الاستضافة، لتكافأ بظرف مالي وصل قوامه إلى 30 مليون فرنك سيفا. واليوم تحدي جديد، وهذه المرة هو التحدي الأكبر، فالساو بحاجة إلى دعم مالي ليصل إلى بطولة إفريقيا لدون 18 عاما والتي ستجرى بساهل العش بدءا من تاريخ 5 أغسطس المقبل. لكن الأبطال لا زالوا بمأسكرهم بأن جمينه في انتظار الظرف المالي الذي سيوصلهم إلى هناك لحمل الراية من جديد. اعتدنا أن نتأخر في الوصول، لكن أحيانا قد لا يكون من المفيد أن نواصل على ما اعتدنا عليه، فالوصول باكرا إلى أرض المعركة يمنحك الراحة النفسية للاستعداد لها بطريقة أم بأخرى أفضل من الوصول متأخرا تلحس أنفاسك لملاحقة ما فاتك. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
13: كل الشاب ده غدرون ده سوينا ده اللي أنام كلمة التلفون ما في.
1: رئيس الوزراء سفير لامايهل إن عاقب تدشينه الطريق الرئيسي لحارة فندوري دعا المواطنين إلى الترشيد ووعد بتنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف المناطق.
2: والأمم المتحدة هي مستعدة بأن تواكب تشادف في هذه المسيرة.
1: عقب لقائه أو مقابلته لوسيط الجمهورية، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدول وسط إفريقيا محمد الأمين سويف أشاد بدور تشاد الإقليمي والإفريقي وأكد دعم المنظمة لها. وتشاد تتجه نحو رسملة وتحديث قطاع التعدين. وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا نظمت ورشة عبر شركة سوناميك لاعتماد المرجع الوطني لحوكمة وهيكلة التعدين الحرفي. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في الإخراج مصطفى بشارة محمد، في التنسيق عثمان أدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني يرنا إيف، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية، دائما معكم هناك في الهندسة الصوتية يرنا إيف، وفي تقديم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، أما الآن حان موعدكم مع برنامج أرجو المتابعة والاستفادة، برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ،
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحمى الأسرة والمجتمع.
4: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست، وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
5: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة بدأنا بجدية، وهذا فضل من الله.
4: الحمد لله.
5: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة. نعم. ب200 طالبة.
4: جميل.
5: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كأن انطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة، تخرجت 32 حافظة.
4: جميل.
5: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
4: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
5: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل
4: ولله الحمد،
5: وثانيا النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
4: هنا في العاصمة الجميلة.
5: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
4: ما شاء الله.
5: وبعد الأنشطة مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة.
4: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
5: من الطالبات نفسهم.
4: جميل.
5: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل، لكن من الطالبات نفسهم.
4: ما شاء الله.
3: تمام. السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكم بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتوا خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
5: نعم.
4: كيف؟
5: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين يدعو الناس تعالوا التهقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا، هم ذات يعني بدي آياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة، بارك الله فيهم.
4: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
5: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
4: نعم.
5: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
4: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
5: بعد الاستفسارات يجي يستفسروا، دايرين يعني ندرسوا معاكم، بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد نفتح ثم نقفل، لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل، تنتظرونا في الشهور المقبلة، وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات، خلاص التسجيل بدأ، فالناس كلها تقبل إلى المدرسة.
4: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أو الناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضحي للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
5: نعم، هذا الكلام يقال كثير، لكن نحن لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
4: ما شاء الله
5: تبارك وتعالى أمر المرأة المرأة أن تتحجب. أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بيكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواحد يفر على طول.
6: يا سلام.
5: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
6: صحيح.
5: حبيت عشان نتطرق عليه.
6: صحيح.
5: الغطت فجزاها الله خير. الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها. لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
6: صحيح. كما قلتي الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلتي. نسأل الله سبحانه وتعالى كون النساء يمتثلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبق شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
3: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم، شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
5: نعم، في علوم أخرى. كتاب التوحيد لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ماء التوحيد. وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
6: هل كل هذه الجهود أو الإبء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها، أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
5: في داخل المدرسة في مؤلمات واقفين معي وقفة لا توصف أبدا، جزاهم الله خيرا.
6: ما شاء الله تبارك الله.
5: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
6: آمين رب العالمين.
5: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
6: الله أكبر. الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيز كتاب الله سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات، وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحواء حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظ القرآن الكريم، فأنتم كطالبات ممكن تقدروا تبدون نموذج من القراءة، خاصة التلميذة حواء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

0: تقولون. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله تعتبر من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
1: الله أكبر.
0: حفزتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله. لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
1: الله.
0: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبفضل معلمات كريمات، وأن إحنا مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
1: الله.
0: لأنه دول الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم. بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
1: الله.
0: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا. سبحان الله، الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم. أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كونه هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين.
1: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني. ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، هو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتجيئهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافي، والتي تحدثنا فيها أمد مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية، وإعداد جيل من الفتيات بحمل القرآن الكريم.
1: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
1: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أعظم رحمة وحج حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ.
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو عندنا الساعة 6:45، نبدأ برنامجنا. هنا اليوم يوم 29 شهر 7 2026، بمدهنا 75 دقيقة، يخدمكم في مكنة الفن نير نايف، وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد. يتزرع قبل كل شيء من كل المستمعين ومحبين البرنامج إن شاء الله تسمعوا البرنامج في الأسبوع القادم، وبعد كمان إن شاء الله تسمعوا كل أغانيكم المختلفة، تسمعوا كل الدعايات، النشرة الإخبارية المسائية تسمعوا بالساعة 7:15، وبعد كمان نواصل لخير الساعة 8 إلى 2، نختم البرنامج ونخلي البكال للزميل جواس البيك المحاصي، نخلوكم تسمعوا أول أغنية من مكنة الفن.

0: محترمنا عايزة مستمعين ومستمعات الله الكرام، نبدو ببلاغتنا. الإدارة عند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماءهم دول الاندي منقات في كارتية النوارة سيكسيون واحد إيلو 132 يمشوا في الإدارة بمكاتبهم هما سليمان محمد كارتية النوارة إيلو 132 لو 19، أبكر محمد كارتية النوارة إلو 132 لو 21، ماجيندي أوتا كارتية النوارة سيكسيون واحد إلو 132 لو 22، عمر جبرين كارتية النوارة سيكسيون واحد إلو 132 لو 23، ديلوا كريستوف كارتية النوارة سيكسيون واحد إلو 132 لو 24، أبا تشوري كارتية النوارة سيكسيون واحد إلو 132 لو 25، يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب كذلك من حسن دانغاي كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 215 لو 1 و3، فايزة حسين دودو كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 215 لو 5، دودو حسين محمد كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 215 لو 7 و9، السيد عبد الكريم دانغاي كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 215 لو 2 و4، والسيد حسين دودو محمد كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 215 لو 11 12 و14، السيد أيدا تسمين حسين دودو كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 215 لو 6، أمار حسين دودو كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 215 لو 8 و10، كذلك مطلوب من الناس دل ده يمشي في الإدارة بمكاتبهم. مطلوب كذلك من مدام فاطمة محمد زين إبراهيم عندها نقا في كارتية النوارة سيكسيون 1 إلو 28 بيس لو 17 18 19 و20، تمشي في الإدارة بمكاتبها. السيد حجي هوا آدم سنوسي كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 227 لو 5، رمان حسين إبراهيم كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 227 لو 6، زكريا أبكر ديكو كارتية النوارة سيكسيون 2 إلو 227 لو 6 7 8 9 و10، سيكسيون 2 إلو 237، عمر سرماجي كارتية النوارة سيكسيون 1 إلو 237 لو 17، كارتية النوارة سيكسيون 1 إلو 131، ميكايلا محمد خميس كارتية النوارة سيكسيون 1 إلو 131 لو 25، تيمان عمر عثمان كارتية النوارة سيكسيون 1 إلو 131 لو 23، خديجة محمد كمان عندها نقع في كارتية أمسنيني سيكسيون 3 إلو 69 لو 19، مطلوب منها خليها تمشي كذلك في الإدارة بمكاتبها. مطلوب من السيد إيسا تجاني محمد عند نقع في كارتية أنقبو سيسيون 3 إلو 73 لو 13، يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد عباس أنس كارتية دبزين سيسيون 2 إلو 26 لو 10 و12، ومطلوب كذلك من السيد أبكر موسى عند نقع في كارتية ديجيل الكدو سيكسيون 3 إلو 97 بيس لو 12، يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. وبطلوا من أي زول سمع البلاغ وبعرف من الناس ديل ده خليه يكلمهم، نواصلوا من مكانة الفن. أنا جاي أنا ليار
1: وسلم على مقلب مصطفى والله والمحمد خيان قروب أهرى. جار الأيام من بنية شباب وسلم على مقلب مصطفى والله والمحمد.

السلامات من بعد البقر السورة في المدن والطواير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرق سلامات بيار بدل من قرار.

0: السدا قسم غارب الخطر هم ديا الصفرة وانقروا بشدر الخيان تعالوا ليهن الانقباء
1: نظيف
0: أنا بنادي الشرف بالسدا قسم غارب الخطر هم ديا الصفرة وانقروا بشدر الخيان تعالوا ليهن الانقباء
2: أمبريم صح
0: وانظروا بشدر القيان تعالوا ليه هذا الانقباء الشاي للوى على لبسي في المره لمن جاء يا رمضان الله جانا وداني للدواء ربي انزل شفاء بدور لفرانك سيبا ديقا قال الله هرافة تسلو جكت الرؤية مباشرة أطيقا ما الشدر في ليانا ما بشي فلزا وداكو بطه من البقراء أشاينا لو هالا لبلقوها مر ولا بنجاي يا رمضان الله جوداني للدمى ربي أنزل الشفاء شرمني كوكا لبن في تدغاي وانقروا بشدر البدور لفرانك سيفا ديقا قال الله ورفت صيب مباشرة ديقا ما شدر في

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو الساعة 7:15 إليكم نشرة الأخبار المسائية قدمها لينا مطر حسن بن علي. متابعة سعيدة. مساء الخير.
1: مساء النور حسن يا آدم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم من نشرة الأخبار المسائية عند الإمام العربي هاي 29 شهر 7 2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوان: الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللامايه لنا رأس رسميا لما الصباح الفتحين هنا الشارع الكبير هنا كارتشي فوندوري في بلدية هنا ديزيم أرندسما هنا العاصمة. أنجمنا المناسبة كان بجد بحضور هنا أعضاء هنا الحكومة والمسؤولين هنا البلدية. الوسيط هنا الجمهورية سالي كيبزابو استقبل لما الصباح في مكتبه الأمين التنفيذي الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة المكتب الإقليمي هنا الأمم المتحدة للدول هنا إفريقيا المركزية محمد الأمين سيف. السفير الجديد هنا الجمهورية الفيدرالية هند نيجيريا أبو بكر موسى كان استقبلها لما الصباح الوزير هنا الدولة الوزير هنا الشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر الفضل. الدبلوماسي النيجيري كان جقد مكاتب هنا خدمته في تشاد. وتسمو أخبار آخر: الشارع الكبير هنا فوندوري في كارتشي فوندوري في بلدية هنا ديزيم أرندسما هنا العاصمة نجمينا فتحوا رسميا اليوم الصباح. المناسبة كان رأسها الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللامايه هلينا بحضور هنا بعد من الأعضاء هنا الحكومة والمسؤولين هنا البلديات الفكين هنا الشارع هنا فوندوري. قال الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللامايه هلينا بينكتب في إطار هنا البرنامج السياسي هنا كبير الدولة اللامايه هلينا بنفس المناسبة أكد بأهمية هنا الشارع ده للمواطنين. خلينا نسمعه للوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللامايه هلينا.
2: كارتيه فوندوري دا اول دا نادو ما يقدر يروك فوق بيشان هو بوتا هو علمي هو اندا تيني اليوم سوق الغاني شفا فيزازة انا شاب دا قلبنم الفرحان دا جا من نادو واي المارشال محمد إدريس ديبي إدنو في بروغرام بوليتيك هاغا في شانتيه نمرو 8 هو أكسيون 65 دا كاتا رجلنا في راس ديرب يكونسروير دي قدران قدران السواني اليوم دا في كارتي فوندوري دا ما فين انا ما هنا يومين دا كلو كان ينوغوري اغارين في داني اروندسمان دا انغاجمان انا شيف دي ليتو انغاجمان غوفرمان الان ديفاندر في اسامبلي سوكل ويد دور ني هوريدا كالي شاب دا غودرون دا سوينا دا لي انام كلمه التليفون ما في بشان كالي ياكو دايما لي حلو انام ولي حلو انا كابيتال حقنا كله هو درب دا يعني مش الكومونسمان انا ديفلوب بلا درب ديفلوبمون ما يبقى دونك سوغال واي نوري فوق علي ادلا كلمه التليفون كومومات كان الكتريسيتي كان كانيفو كلمه يشوبا تروب في كانيفو درب دا اديل كلي الناس كولا كلي يبقى نجيب كيزان درب دا اديل بس تمشي بوتيرنا تكوتا 150 الير 120 الير دا درب اديل درب لكولا تالغمود فوق دا بس الدوران هوري لي شاب الغيدين هذا الان قلبي فرحان مره واي وشكرا كثير لشعب المرق كثير ده كله شكرا كثير وان شاء الله كان الله يقول امين ده في بغان اخر كله نقدر نسوق.
1: الله وسيطنا الجمهورية سالي كيبزابو استقبل لهم الصباح في مكتبه الامين التنفيذي الممثل الخاص هنا الامين العام هنا الامم المتحدة ومسؤول هنا المكتب الاقليمي هنا الامم المتحدة للدول هنا افريقيا المركزية محمد الامين سويف. الشخصيات الاثنين كان حجوا بما يخص العلاقات بين تشاد والأمانة العامة هند الأمم المتحدة. خلينا نسمعه لمحمد الأمين سويف بعد ما مرق من المقابلة.
3: كانت فرصة مواتية بالنسبة إلي أن أثمن الجهود التي تبذلها الوساطة هنا في تشاد ولكن أيضا سياسة الانفتاح والتسامح التي تبناها رئيس الدولة وتناولنا موضوعات تهم أزمة السودان لها باع كبير وتأثير كبير جدا هنا في تشاد وأيضا نشاطات بوكو هرام فكل هذه تحتاج إلى تضافر الجهود ليس فقط من طرف تشاد ولكن مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة هي مستعدة بأن تواكب تشاد في هذه المسيرة.
1: السفير الجديد هنا الجمهورية الفيدرالية هند نيجيريا أبو بكر موسى استقبل اليوم الصباح وزير الدولة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل الدبلوماسي النيجيري كان جقدم مكاتبه عن الخدمة هنا في جمهورية تشاد. المعاهد هنا التدريب في مجال هنا الصحة عندها كتب مناهج هنا التدريب ده للممرضين الانفيرميه والعيون البولدن الاستشفام المكاتب دي كان سلموها رسميا اليوم الصباح لثمانية من المعاهد والمدارس العامة والخاصة هنت الصحة سلمهم كان الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم المناسبة بقد بحضور هنا وزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يمبتنا بيني وكثير من الكوادر هنا الوزارة محمد أحمد عبد الكريم.
4: المنهج هنا تدريب الممرضات أي الانفرمير دول والأوين القابلات أي الساجفام دا الهدف منا يدرب فوق العمال هنا الصحة في المراحل الجامعية في الليسانس والماستر والدكتوراه وفي أي قسم هنا التدريب يكتشف فوق المهارات المطلوبة والساعات هنا العمل في التدريب النظري للعمال في المجال التطبيقية إضافة للدورات التدريبية في المستوصفات. طبقان المنهج دا يساعد في زيادة خبرات القابلات والممرضات. كل الوزير حن التعليم العالي والبحث العلمي سيتاك يومباتينا بيني قال بكونه نحن ندور في المستقبل قابلات وممرضات يقدروا يعالجوا بنوعية عالية عشان الوزارة تدور تجدد برنامج تعليمي في الطب يقدر يكون الأوين والرجال بنوعية عالية. من جانب الوزير عن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال بكونه طبقان المناهج الجديدة دي بنكتف في إطار التجديد حن المدرسة الوطنية العليا للعمال حن الرعاية الصحية والاجتماعية وقال بكونه المنهج الجديد القدمه ده هو بشمل الأساسيات حن تدريب الممرضات والقابلات.
5: لقاءنا اليوم مرتبط بتحسن المناهج لأجل الوطن وليجب علينا وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم العالي نجيب مع بعض ونشتغل على تنمية البلد.
4: نذكركم بكونه الملفات والكتب اللي بيدرسوا فوقها في الطب دي لقت دعم من الشركاء حنا وزارة الصحة العامة والوقاية ومناهجها كان تكون مطبقة من دخول السنة الجامعية الجاية 2026-2027 في المعاهد حنا الصحة العامة والخاصة في تشاد.
1: محمد أحمد عبد الكريم المكاتب هنت الحكم البخص التدريب ومرقين المناجم باليدين في تشاد المكاتب دي كان ردو فوقها رسميا الأم الصباحين في العاصمة الجمينة في ورشة واحدة كان نظمتها الشركة الوطنية هنا مرقين المناجم والتجارة سونميك الوزيرة هنت المناجم البترول والجيولوجيا فاطمة حرم أسيل هي كان رأسة المناسبة بقد بحضور هنا كثير من المسؤولين. تفاصيل الخبر نسمو مع حج حوا حبيب عمر.
6: نظمين حنا الورشة جبي هدف حنا دراسة جانب الاكتشاف حنا خيرات التراب حنا بلدنا تشاد. بدت المناسبة بالكلمة هنتنجي تنجيتو القدمها المدير العام حنا الشركة الوطنية اللي بتكشف خيرات التراب وبتبيعها عبد الكريم شرف الدين محمد. بعد ده طوالي بس كلمت الوزيرة هنت المناجم والبترول والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل قالت الورشة دي بتمثل خطوة تاريخية في جانب خيرات هن التراب بلدنا تشاد والفكة كتير من الثروات هن خيرات الأرض المنا الذهب والفضة والنحاس والحديد وأشياء آخرة وبكانات آخرة كمان لسه ما كشفوها لأن الثروات دي ليا وقت طويل من قاعد بتمرك من ترابنا ولكن الجانب هن الخيرات دي ما منظم بالطريقة العديلة ولا عند مراقبة ولا حتى فوق الضرائب وغالبا فوق كتير من المخاطر القاعدين بواجهوها الخدامين البخدموا فوق. فاطمة حرم أصيل كلمت كمان لكل الحاضرين في المشاكل اللي حصلت في كريب جودي في سنة 2022، وفي دا الشركة الوطنية هن خيرات الأرض نفذت رؤية جديدة المنا قدرة الدولة بتقوم بدورها في جانب إدارة الموارد هن خيرات التراب بالصورة العديلة وبالمسؤولية، والتجربة دي لقت نتائج مشجعة. منا قدروا مرقوا تصريح أي إذن هن الفتشان الذهب العدد 986 إذن للبفتش الذهب، والتجربة الناجحة دي بتأكد في الدلانة الدروب للناس اللي بفتشوا الذهب، ودا ما ببقى إلا من خلال جانب قانوني ونظمين عديل.
1: أجهوا حبيب عمر، تابعوكم بنشرة الأخبار بعد الفصل. المحكمة هنت الاستئناف فنان جمينا عند رئيس جديد ومحمد محمد نور أجي كلي. المناسبة هنت التنصيب الرسمي دي كان رأسها الرئيس كان رأسها المدعي العام هنا الجمهورية لوا بامبي ماولي برونو. آخر خبر، كملت أمس في البيت الوطني هنا المرأة الأعمال هنا التدريب هنا العوين بما يخص الإنتاجات المحلية. المناسبة كان قامت بها الهيئة الوطنية هنا تطوير الخدمة الأونابي الكبير هنا القسم هنا التوجيه والوساطة والتنمية كونجيلا مكايو كان ختم الأعمال. تفاصيل الخبر نسمو مع عبد الرحمن مكايل مومين.
7: الأوين المشاركات في الورشة تخص المنتجات المحلية أي البرودي لوكال الأوين ديل كمان مرقوه بتوصيات ومتطلبات موجهة للحكومة، وده عشان يستمر لهم في

0: خدمتهم وبخليهم بيساهموا في التنمية الاقتصادية. كونجيلا مكاي في كمالات كلامها كمان طلبت من المشاركات خليه يحافظوا للمعلومات اللي لقوها في الورشة ويطبقوها في الميدان. نذكر بكونه الورشة تخص المنتجات المحلية دي كمان بيكي فوقها وزعنا شهادات للمشاركات الكن دربوهم في الدورة.
1: شكرا عبد الرحمن ميكايل ممينيز. المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:28 نفس الساعة في كارتيه أنبسطنا ورياض في مدينة بيتكين وهنا في العاصمة دمينا في كارتيه فندوري. بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير الحكومة السفير المايالينا رأس رسميا اليوم الصباح الافتتاح الرسمي هنا الشارع هنا فندوري ده في بلدية هنا ديزم أروندسما هنا العاصمة جميعا المناسبة قد بها حضور هنا بعد من الأعضاء هنا الحكومة والمسؤولين هنا مختلف البلديات هنا العاصمة جميعا. الله وصيت هنا الجمهورية ساليك بزابو استقبل اليوم الصباح في مكتب الأمين التنفيذي الممثل الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة وكبير هنا المكتب الأقليمي هنا الأمم المتحدة لدول إفريقيا المركزية سعادة محمد الأمين سويف. السفير الجديد هنا الجمهورية الفيدرالية هند نيجيريا أبو بكر موسى استقبل اليوم الصباح وزير الدولة الوزير المكلف بشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل الدبلوماسي النيجيري جاء قدم مكاتب هنا الخدمة في جمهورية تشاد. وسمعت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد أحمد عبد الكريم عبد الرحمن ميكائيل مومين وحجة هو حبيب عمر قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا يرنا إيف. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعت النشرة الإخبارية المسائية قدم لنا مطر حسن بن علي داخل الاستديو عندنا الساعة 7:33 نواصل دايما بباقي بلاغاتنا. الإدارة هند الوزارة لاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تعزم من الناس اللي عندهم نقاءات في كارتيه مشاقة سيكسيون 2 إلو 108 لو 12 14 16 18 20 22 نسكن لكم أسماء أمدة يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لأسباب مشاكل هنا بكانات منهم كمان السيد الخالي أحمد آدم إلو 12 14 ومحمد علي حدو جبرين لو 16 و 18 الخالي محمد لو 20 و 22 مطلوب من الناس ديل دا كان سمي البلاغ دا يمشوا بمكاتبهم لأسباب محلاتهم. الإدارة هند الوزارة لاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لوك أسماءهم دول دا يمشوا كذلك في الإدارة بمكاتبهم منهم كمان السيدة بشارة فتل باب في كارتيه هرنجاجي سيسيون واحد إيلو 43 لو 6 يحيى محمد طاهر كارتيه هرنجاجي سيسيون واحد إيلو 43 لو 8 السيد حسين حسن حسين حكرتي هرنجاجي السكسيون واحد إيلو 43 لو 9 مطلوب منهم خليهم يمشوا في الإدارة بمكاتبهم. دائما من الإدارة الوزارة لاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لك أسماء دول عندي ما نقاءات في كارتيه مشاقة السكسيون 2 إيلو 149 لو 13 15 16 17 18 19 20 21 22 نذكر لكم أسماءهم دول ده عشان يمشوا في الإدارة بمكاتبهم منهم كمان خميس خليل لو 17 حكي محمد لو 19 و 21 حكي محمد مولي لو 20 و 22 كذلك مطلوب من الناس دي الله يمشي في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده يعتبره كونفوكاسيون. داخل الاستديو الساعة 7:35 نواصل من مكانة الفن.

ايوه سلوبي بلا خطنا زنوبة عبد الله فلمتا محمد ستينا عبد الله كل مغارين في هرنجاجي بطلبوا من اي زول الشاف ولا الكرب وليتيم عبد الله حسن عمره 10 سنة ومرك من كارتي فرشة زرف والولد ده بقري قراي هنا قرآن بقري قراي مسيح وقرد كمان من فقيرة ومن دكي ما لقيوا خبر وقرد كمان من يوم السبت الفات النادم اللي جاء خليه يوديه في أي بوست بوليس القريب ليا واللي يوديه بكان الشيف دي كاري هنا هرنجاجي واللي ينادين بنمرت التليفون 62 22 15 10 أو 65 27 57 74 أو كمان 99 80 84 33. عائلات آدم محمد وياكوما ليما هزين يبلغوا لكل الأهل والإخوان والرفقان بوفاة بنيتي ما هو آدم محمد اللي اتوفت في مونريال ده في كندا يوم 22 جي 2026 ولا جسم هن المرهومة ده بجوبو يوم الجمعة يوم 31 جي 2026 بالساعة 9 تماما وبيصلوا فوق الصلاة هن الجنازة بالساعة 1 ده كمان في مسجد حرازاي ولا فراش كمان في بيت هن المرهوم محمد ياكوما. الرئيس محمد عبد الله بلاما أبرز حسين هارون المدير ديناء يحيى تيراب صالح بشارة مهمة آدم عائلة حسنة أم بدالة الكوميسير عبيسو الدليجي رمات حسن الشيخ الحاج بلاما الإمام مصطفى الإمام موسى عبد الله الشيخ داود هارون قوي ولا بهري التجاني الحاج الرئيس جيمي عبد الرحمن الرئيس بشير بركة بشير الحاج محمد جيجي اللوان عبد الكريم مجرات الوكيل جدة بركة الدليجي موسى كومبا بلاما بركة جرات بلام جدة عمر بلام جدة حسيني بلام حسن آدم بلام قنبو جبرين وكيل بابا بلام جبرين الجقة الدليجي حامد محمد الشيخ عبد الله حسيني الشيخ حسيني حسن الشيخ جدة محمد الدليجي أبا الزين عبد الرحمن الدليجي أبا الزين حسيني الشيخ حسن حسيني الدليجي عبد الله كليسم بلاما قجيري الشيخ عبد الرحمن بشارة القوني الجيجير بلاما آدم بكرة هاميت حسن الدليجي إركال جبرين الدليجي جابر جبرين الدليجي تومي الجد الدليجي رمات قنبو آدم أمبشاير الرئيس محمد موسى محمد ضهية الشيخ بشير مناني قديم في أمتشرايا لم من هزن يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بوفاة بنيتي وزوجتي أما خيانة جدة اللي توفت يوم الأربعاء اليوم وصرخة تبقى أم باكر يوم الخميس بالساعة 2 في كارتي ماجرويا اللي تدليجي إركال جبرين المرهومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة نكرر الرئيس محمد عبد الله بلاما أبرز حسيني هارون الديركتور ديناء يحيى تيراب صالح بشارة ميمت آدم عائلة حسنة أم بدالة الكوميسير أبيسو الدليجي رمات حسن الشيخ الحاج بلاما الإمام مصطفى الإمام موسى عبد الله الشيخ داود هارون قوي والبهري التجاني الحاج الرئيس جيمي عبد الرحمن الرئيس بشير بركة بشير الحاج محمد جيجي اللوان عبد الكريم جراد الوكيل جدة بركة الدليجي موسى كومبا بلاما بركة جراد بلاما جدة عمر بلاما جدة حسيني بلاما حسن آدم بلاما قم بو جبرين وكيل بابا بلام جبرين جقة دليجي حامد محمد الشيخ عبد الله حسيني الشيخ حسيني حسن الشيخ جدة محمد الدليجي أبا زين حسيني الشيخ حسن حسيني الدليجي عبد الله كليسم بلام قاجيري الشيخ عبد الرحمن بشارة القوني الجيجير بلام آدم بركة حامد حسن الدليجي إركال جبرين دليجي الجابر جبرين دليجي تومي الجد دليجي رمات قنبو آدم أمبشاير الرئيس محمد موسى محمد ضهية الشيخ بشير مناني قريم في مشوراية لما الهزن يبلغوا لي كل الأهل بره وداخل بوفاة بنيتي وزوجتي أما خيانة جدة اللي توفت اليوم يوم الأربعاء وسرخة تبقى أم باكر يوم الخميس بالساعة 2 في كارتيه مع جرويه اللي تدلقي إركال جبرين
Abdulaziz Hussein Idrisa Adima Bilama Jigelima Haruna Adim Sanusi بيبلغوا لكل الأهل برا وداخل بالسرقة عن 40 يوم هنا أخوه ملحاج جبرين هسيني السرقة تبقى يوم السبت في هيلة ميجل هنا بلام جيلي محارونا لفي كانتو مدياغو عبدالعزيز هسين إدريسا آدم بلام جيلي محارونا آدم سنوسي بيبلغوا لكل الأهل برا وداخل بالسرقة عن 40 يوم هنا أخوه ملحاج جبرين هسيني السرقة تبقى يوم السبت في هيلة ميجل هنا بلام جيلي محارونا لفي كانتو مدياغو. الأستاذ يوسف بشير محمد معروف بأستاذ مليمي بشير في كارتير زافايا بيبلغ بوفاة أنا أقول كبير ونسيبهم الحاج شكو ألي آدم اللي اتوفى يوم الأربعاء 29 شهر 7 2026 بالساعة 6 هنا الصباح في إنديا بقت مرض. البلاغ الهزين موجه لكل الأهل والرفقان وجميع ناس الإرفة القارين في جات والقارين في خارج لكل زملانا التجار هنا نيجيريا لكل زملانا هنا التجار هنا الكاميرون هنا دبي هنا المملكة العربية السعودية لكل زملانا التجار هنا السوق المركزي هنا السوق الخلا ولكل الأهل ولكل زملانا هنا الأميري هنا مدينة إنجمينة وهنا الشامبر دي كوميرس وهنا الوزارة هنا الفينانس والجسم هنا المرحوم كمان بجوبوه يوم الخميس بالساعة 2 في المطار هنا إنجمينة وبيصلوا فوق صلاة العصر في مسجد المركز هنا الجيجيل والسترة تكون في مقابر هنا لاماجي ونفس اليوم كمان هنا ونفس اليوم بسوء السرقة كمان في بيت في كارتية أمريجيبي مقابل مع بيت هنا المرحوم إبراهيم حسن حسين المرحوم الله يعفى ويرحم بالجنة. نكرر الأستاذ يوسف بشير محمد معروف بأستاذ مليمي بشير بينجمينا في كارتي زافايا بيبلغ بوفاتنا أخو الكبير ونسيبة الحاج شكو ألي آدم اللي اتوفى يوم الأربعاء 29 شهر 7 2026 بالساعة 6 هنا السبا في إنديا بقت تمرت. البلاغ الهزيم موجه لكل الأهل والرفقان وجميع ناس الإرفي أنا تشاتو هنا الخارج ولكل زملانا التجار هنا نيجيريا وهنا كاميرون هنا دبي ومملكة العربية السعودية لكل زملانا هنا التجار هنا السوق المركزي وهنا سوق الخلة لكل زملانا هنا الميري هنا نجمينا وهنا الشامبر دي كوميرس وهنا الوزارة هنا الفينانس الجسم هنا المرحوم كمان بجوبه يوم الخميس بساعة 2 في المطار هنا نجمينا وبصلوا فوق صلاة العصر في مسجد المركز هنا الجيجيل والسترة تكون في مخابر هنا لاماجي والصدقة تكون نفس اليوم في بيت هنا المرحوم في كارتيه أمريجيبي مقابل مع بيت المير حسن حسين الله مرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. دائما الأستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ مليمي بشير في جميع كارتيه زافايا اللي هاجراي بيقدم تعزيت الحرة لكل الأمال هنا اللبتان على الصداقة تشاتشين وهنا اللبتان الكبير ولكل الدكاتير هنا تشات أمة ولكل العائلة هنا المرحوم وللوزير هنا الصحة ولكل المدراء القدام هنا اللبتان عن الشنوة الدكتور عبد الله آدم جرو ولكل الأمال هنا الصحة بوفاة الدكتور أحمد محمد نغوني أدا سرميا هنا السانترو أسبيتالي إنيفرسال هنا ميتيت شات شين وكل الأهل المرحوم اتوفى يوم الثلاثاء يوم 28 شهر 7 2026 في نجمينا بعد مرض قصير. المرحوم خلى وراي فجة كبيرة ما بتنسد والأهل كمان الله يوليهم الصبر. داخل الاستديو الساعة 7:49 دقيقة نواصل من مكان التلفون.

بلاخنا شكر مدام الجيمة عبد الرحمن وكل العائلة هما كوري والدومو بشكر جزيل الشكر كل الأداء اللي ساعدوا ماديا وفكريا ومعنويا وقت الموت أنا أمي وزوجتي ليلي نغاري اللي توفى يوم 20 جوان 2026 في نجمينا. الشكر موجه لكل جمعية موسي ولكل الأمة الإسلامية أنا قنو قيا والسيد موسى داسيد البريفي موسى داسيدي والوزير الأول على ماي حالينا ولا ميدياتير الوطني سالي كيب زابو ولكل الشاب دي كانتون موسي هنا تشاد وهنا كاميرون ولكل السكان الموسي هنا نجمينا وهنا كسري وهنا قروة وياقوة لكل الأهل لكل خواليني مع الباقرمي هنا نجمينا وهنا شاري باقرمي وهنا محل آخر لكل المنادلين والمنادلات هنا UNDR ولكل الأهل والرفقان وجميع ناس الإرفي وكل الناس الساعدون من بعيد ومن قريب ساعدون مجي وفكريا ومعنويا الأيلة تقول تشكر جزيل الشكر كل الناس اللي جابوا لهم مساعدتهم وقول الله يا عجرم الساعة 7:52 دقيقة نواصل من مكان التلفون.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو. عندنا الساعة 7:58 ده وقت المهدد لي خلاص انتهى. أنا نختم البرنامج ونخلي البقال لزميلي يواصل البرنامج بكلام فرنسي في مدة 75 دقيقة. خدمكم في مكنة الفن هيرنا إيف وفي طاولة المراهبة جيم تاروجي وقدام الميكروفون حسني آدم مهمل. نقول لكم أسبوع على خير، ألف خير، متابعة سعيدة بباقي برامجنا. هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد.

0: أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. والبداية بالعناوين. رسميا الطريق الرئيسي لحارة فندوري يدشن بعد 38 شهرا من الأشغال. رئيس الوزراء سفير لاميها لينا يدعو المواطنين إلى الترشيد ويعد بتعبيد طرق أخرى.
1: والأمم المتحدة هي مستعدة بأن تواكب تشاد في هذه المسيرة.
0: من وساطة الجمهورية، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدول وسط إفريقيا محمد لامين سويف يشيد بدور تشاد الإقليمي والإفريقي ويؤكد دعم المنظمة لها. ونحو رسملة وتحديث قطاع التعدين، وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا تنظم ورشة عبر سوناميك لاعتماد المرجع الوطني لحوكمة وهيكلة التعدين الحرفي في تشاد. أهلا بكم من جديد. دشن صباح اليوم رئيس الوزراء سفير لاميها لينا الطريق الحضري والرئيسي الذي يشق حارة فندوري والذي بلغ طوله 8.7 كيلومتر ببلدية الدائرة العاشرة لمدينة أنجميلا. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وعمدة مدينة أنجميلا وحشد كبير من المدعوين وسكان الحارة نفسها. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: تجاوزت التكلفة الإجمالية لمشروع تشييد الطريق الحضري بفندوري أكثر من 22 مليار فرنك إفريقي، وذلك لإنجاز طريق بطول 8.7 كيلومترات في بلدية الدائرة العاشرة نفذته شركة سولفيت تشاد. وكان من المقرر إنجاز المشروع في غضون 12 شهرا، إلا أن صعوبات فنية ومالية أدت إلى تمديد فترة التنفيذ إلى 38 شهرا. وجاء افتتاح الطريق تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو في خطوة تجسد الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا الرامية إلى تحديث البنية التحتية في العاصمة إنجميلا والأقاليم. عمدة مدينة إنجميلا سنوسي حسن عبد الله في كلمته الترحيبية قال إن افتتاح هذا الطريق سيسهم في تحسين انسيابية حركة المرور وتسهيل تصريف مياه الأمطار وفك العزلة عن الأحياء السكنية، بما يعزز النشاط الاقتصادي والتنمية الحضرية. من جانبه، المدير العام للبنية التحتية والمواصلات أبكر ناصر الشروما أوضح أن الطريق الحضري الذي دشن اليوم ممول من الميزانية العامة للدولة بعد المصادقة على عقد المشروع في فبراير 2023، وأضاف أن المشروع يتضمن نظاما حديثا للإنارة العمومية يعمل بالطاقة الشمسية، يضم 104 أعمدة إنارة أحادية و162 عمود إنارة مزدوجة، بما يضمن توفير الإضاءة الكافية وتحسين الرؤية وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق خلال ساعات الليل. بدوره تناول وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا أهمية الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين حركة التنقل داخل المدينة وتعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى البنية التحتية بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية. وأضاف أن تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة يمثل ركيزة أساسية لبناء مدينة قادرة على تلبية احتياجات سكانها والاستعداد لمواجهة تحديات النمو الحضري والتغيرات المناخية في المستقبل. وفي ختام مراسم التدشين، قام رئيس الوزراء السفير لاميها لينا رفقة عدد من كبار المسؤولين بقص الشريط الرسمي إيزانا بافتتاح الطريق الرابط بين حارتي جوجي وفندوري.
0: لدى مخاطبته الحضور، رئيس الوزراء سفير لاميها لينا قال إن إنجاز هذا المشروع يجسد واقع البرنامج السياسي والاجتماعي لمشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة.
3: كارتي فوندوري دا اول دا نادو ما يغري روك فوغا بيجان هو بوتا او المي او اندا تيني اليوم سوغال الغاني شيفا فيزا زانا

0: شاب ده جلبنم الفرحان ده جاء من نادم واي المارشال محمد إدريس ديبي إدنو في برنامج بوليتيك هاجا في شانتيه نمبر 8 أو أكسيون 65 ده كاتا رجلنا في راس ديرب لكونستروير الجودرون جودرون السوانة اليوم ده في كارتي فوندوري ده ما فنغا نوما هنا يومين ده كله كان ينوغوري أغارين في داني أرونديسمار ده أنجاجمانا شيف دي لتو أنجاجمانا غوفرما الأن ديفاندر في أسامبلي.
1: من ناحية أخرى دعا رئيس الوزراء من ناحية أخرى حث رئيس الوزراء سفير اللامي هلنا المواطنين وسكان الحارة إلى ضرورة الترشيد والاهتمام بهذا الصالح العام.
0: سوكل ويد دورن هوريدا كلي شاب دا غودرون دا سوينا دا لي انام كلي ما تليفون ما في مشان كلي ياكو دايما لي حلو انام ولي حلو انا كابيتال حقنا كله ودرب دا يعني مش الكومونسمان انا ديفلوبمون بلا درب ديفلوبمون ما يبقى دونك سوكل وي نوري فوق علي ادي لا كلي ما تليفون كومومات كان الكتريسيتي كان كانيفو كلي ما يسوبا تروب في كانيفو درب دا عادل كلي الناس كلها كلي يبقى نجيب كيزان درب دا عادل بس تمشي بوتيرنا تكوتا 150 الير 120 الير دا درب عادل درب دا كلها تلقى مود فوق دا بس الدوران هوري لي شاب القايدين هذا الان قلبي فرحان مره واي وشكرا كثير لي شاب المرق كثير دا كلها شكرا كثير وان شاء الله كان الله يقول امين دا في بغان اخر كله نقدر نسوق.
1: كان ذلكم رئيس الوزراء سفير لامي هلينا عقب تدشينه الطريق الرئيسي لحارة فندوري. هذه الجزئية اختارها لنا عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. في سياق منفصل استقبل معالي رئيس الوزراء سفير لامي هلينا ظهر اليوم بمكتبه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدول وسط إفريقيا السيد محمد الأمين سويف، وقد بحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين تشاد والمنظمة وكذا تعزيز السلام والأمن الإقليمي. محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: التعاون الثنائي المثمر بين تشاد والأمم المتحدة وسبل تقويته على كافة الأصعدة وبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية وسبل الاستقرار، كل هذه النقاط كانت محور لقاء معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا اليوم الأربعاء بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط إفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي السيد محمد الأمين سويف، الذي جاء برفقة المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة الدكتور فرانسوا باتالينغايا. معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا وخلال اللقاء الذي امتد لساعة كاملة أشاد بجهود الأمم المتحدة عبر مكتبها الإقليمي لوسط إفريقيا الرامية لاستتباب وتعزيز الاستقرار ودعم التنمية، مؤكدا لضيف البلاد تطلع تشاد إلى التعاون التام مع الأمم المتحدة لتحقيق المنشود. هذا وعقب المقابلة صرح الدبلوماسي الأممي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط إفريقيا السيد محمد الأمين سويف صرح للصحافة ممتنا للقاء، وقال إنني تم تفويضي مؤخرا لشغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوسط إفريقيا، وزيارتي لتشاد هذه تندرج في إطار المشاورات المستمرة والمتواصلة للتباحث حول القضايا المشتركة، كما أن تشاد تعتبر دولة محورية وتلعب أدوارا مهمة خاصة وأن بصماتها واضحة في مجال جهود استتباب السلام بدول القارة ومكافحة الإرهاب والتطرف بدول الساحل، كما أننا في الأمم المتحدة نثمن عاليا جهود تشاد في استضافة العديد من اللاجئين والنازحين. هذه المسائل تطرقت إليها في مباحثاتي مع معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا، وأكدت له أن دعم الأمم المتحدة لكل هذه الجهود سيظل متواصلا بل أقوى من ذي قبل، كما أن تنسيق الجهود سيمضي على نحو أوسع لاحتواء كافة القضايا والتحديات بالمنطقة. للإشارة فإن السيد محمد الأمين سويف هو مواطن من جزر القمر، دبلوماسي وسياسي محنك، عين حديثا ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش لوسط إفريقيا، وقبله شغل مناصب دبلوماسية رفيعة إفريقية ودولية منها وزير الخارجية وسفيرا لبلاده لدى جامعة الدول العربية ورئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
1: محمد المهدي، نفس الوفد كان في وساطة الجمهورية حيث استقبله السفير صالح كبزابه وسيط الجمهورية.
3: كانت فرصة مواتية بالنسبة إلي أن أثمن الجهود التي تبذلها الوساطة هنا في تشاد، ولكن أيضا سياسة الانفتاح والتسامح التي تبناها رئيس الدولة. وتناولنا موضوعات تهم أزمة السودان لها باع كبير وتأثير كبير جدا هنا في تشاد، وأيضا نشاطات بوكو هارام. فكل هذه تحتاج إلى تضافر الجهود ليس فقط من طرف تشاد، ولكن مع المجتمع الدولي. والأمم المتحدة هي مستعدة بأن تواكب تشاد في هذه المسيرة.
1: التقى الدكتور عبد الله صابر فضل وزير الدولة وزير الخارجية والتشادين بالخارج. التقى سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الجديد لدى البلاد أبو بكر موسى، والذي قدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لبلاده. ترأس وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد مناسبة تسليم نسخ من المنهج التدريبي للممرضات والقابلات إلى عدد من ممثلي المدارس الوطنية العليا للصحة. كان ذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور ستاك يمبتنا وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك في هذا المجال. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
4: تجسيدا للجهود المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والوكالة الفرنسية للتنمية عبر مشروع دعم قطاع الصحة في تشاد باست في مرحلته الثالثة، تم وضع منهج تدريبي للمدارس الوطنية العليا للممرضات والقابلات بغية إصلاح النظام البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. هذا المشروع تم تنفيذه من قبل خبراء وفني التعليم وعطر المجلس الأفريقي والمناغشي للتعليم العالي. مراسم التسليم شهد كلمة ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية يقول إن المنهج التدريبي يشكل تقدما كبيرا في تحديد المهارات المطلوبة والمتوقعة، وهذا المشروع لديه طموحات كبيرة في الحد من عدم المساواة. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد يشيد بالعمل الديناميكي المشترك.
5: لقاءنا اليوم مرتبط بتحسن المناهج لأجل الوطن، ويجب علينا وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم العالي نجيف مع بعض ونشتغل على تنمية البلد.
4: ويضيف الوزير أن الوزارة ستقوم بتطبيق المنهج في جميع المدارس الصحية سواء العامة أو الخاصة منها، وذلك لضمان نظام أكاديمي عالي الجودة ملائم مع احتياجات النظام الصحي. للإشارة فإن المنهج التدريبي للممرضات والقابلات يدخل حيز التنفيذ في العام الدراسي 2026-2027.
1: أطلقت صباح اليوم وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل فعاليات ورشة لاعتماد المرجع الوطني للحوكمة والهيكلة وإطفاء الطابع الرسمي على التعدين الحرفي في تشاد. حضر المناسبة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال المعادن والتسويق حسن سلا بكري والمدير العام للشركة نفسها عبد الكريم شرف الدين محمد ولفيف من ممثلي القطاعات العامة والمؤسسات الكبرى المعنية بأمر التعدين في البلاد. أحمد خميس.
6: يجيء تنظيم الورشة لهدف دراسة نشاط التأدين الأهلي، حيث بدأت المناسبة بالكلمة الترحيبية للمدير العام للشركة الوطنية لاستغلال المعادن والتسويق عبد الكريم شرف الدين محمد، تلته الكلمة الافتتاحية لوزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا فاطمة حرم أصيل، موضحة في البدء أن الورشة تمثل محطة تاريخية في مسار قطاع التعدين في تشاد التي تزخر بثروات معدنية هائلة من الذهب والحديد والنحاس وغير ذلك، والتي لا تزال بحاجة إلى استكشاف، غير أن هذه الثروات ظلت لعقود طويلة تستغل في إطار نشاط تعديني أهلي غير منظم ومبعثر، وغالبا ما يكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة للعاملين فيه، كما أنه ظل بعيدا عن الرقابة والتنظيم والإيرادات الضريبية للدولة. مضيفة وزيرة المناجم والبترول فاطمة حرم أصيل مذكرة الحضور بالأحداث المأساوية التي شهدها موقع كوري بوغدي في مايو 2022، ولهذا الصدد شرعت الحكومة عبر الشركة الوطنية للتعدين والتسويق في تنفيذ رؤية جديدة تقوم على استعادة الدولة لدورها في إدارة واستغلال الموارد المعدنية بصورة مسؤولة، وقد أسفرت التجربة النموذجية عن نتائج مشجعة، من بينها إصدار 986 ترخيصا، إضافة إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال تنظيم النشاط وتعزيز الأمن داخل المواقع التعدينية. وتؤكد هذه التجربة الناجحة أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إطار قانوني ومؤسسي واضح ومنظم.
1: ترأس أمس الأمين العام لوزارة الإعلام علي محمد نور عبد الرحمن ممثلا لوزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد، ترأس حفل تسليم جائزة أفضل التقارير الصحفية التي نظمها اتحاد الصحفيين بدعم من المنظمة الدولية للهجرة حول أفضل تقرير للهجرة الدولية المرتبطة بالتغير المناخي. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
7: كانت معالجة المعلومات المرتبطة بالهجرة الناجمة عن التغير المناخي محور مسابقة أفضل تقرير صحفي التي اختتمت بتتويج 3 صحفيين من بين 8 متسابقين يمثلون مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة، وذلك بعد تقييم أعمالهم وفق معايير مهنية دقيقة من لجنة التحكيم. وفاز الصحفي آدم نصر ويجي من إذاعة أوناما أمجرس عن فئة الإذاعات، فيما توجت صحيفة إبسيرفاتوار عن فئة الصحافة المطبوعة. كما فاز الصحفي علي محمد دناع من موقع شاري إنفو عن فئة الصحافة الإلكترونية باللغة العربية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات الصحفيين في التغطية المهنية لقضايا الهجرة والتغير المناخي والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي بما يسهم في رفع مستوى الوعي بهذه القضايا. وأكد ممثل المنظمة الدولية للهجرة في كلمته بالمناسبة سامو كوني أهمية هذه المسابقة في تسليط الضوء على واقع المجتمعات المحلية وإبراز الحلول والمبادرات الرامية إلى مواجهة تحديات الهجرة والتغير المناخي. من جانبه الأمين العام لوزارة الإعلام علي محمد عبد الرحمن في كلمته الرسمي أكد على أن الأعمال الصحفية التي فاز بها الصحفيين التشاديين تعكس كفاءة الصحافة التشادية واحترافيتهم والتزامهم بخدمة المصلحة العامة، مشيدا بدورهم في الارتقاء بالمشهد الإعلامي الوطني وتعزيز وعي الرأي العام بالقضايا ذات الأولوية.
1: جرى بقصر العدالة لمدينة شبين صباح اليوم حفل تنصيب رئيس محكمة الاستئناف الجديد السيد محمد نور. ترأس الحفل المدعي العام للجمهورية لوبامبي ماهولي برينو عز علي علومة.
8: بعد تعيينه بموجب المرسوم الرئاسي 2093 الصادر في 22 يوليو عام 2026 كرئيسا لمحكمة الاستئناف لمدينة جمينة، محمد نور تم تنصيبه رسميا من قبل المدعي العام، وذلك خلفا لعمر سوقي أبكر. مناسبة التنصيب شهدت حضورا كبيرا من القضاة والمعنيين بشأن العدالة. استهلت المناسبة بقراءة المرسوم الرئاسي، ومن ثم قدم المدعي العام لوا بامبي مولي برنو كلمة أكد فيها أهمية محكمة الاستئناف في مجال حماية القانون، موضحا بأن رئيس محكمة الاستئناف الجديد محمد نور هو شخصية غنية عن التعريف، شغل العديد من المناصب الإدارية في المحاكم التشادية، حاصل على دبلوم في الحقوق، كما عمل مستشارا ومدرسا، له خبرات واسعة في مجال القانون. كما طلب المدعي العام لوا بامبي مولي برنو من رئيس محكمة الاستئناف الجديد محمد نور العمل من أجل رفع التحديات التي تواجه المحكمة، مثل تأخير البت في الملفات والاستماع الجيد والتوجيه، وذلك لتحسين صورة العدالة أمام المواطنين.
1: رئيس الوزراء سفير لمايه لأن عقب تدشينه الطريق الرئيسي لحارة فندوري دعا المواطنين إلى الترشيد ووعد بتنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف المناطق.
3: والأمم المتحدة هي مستعدة بأن تواكب التشادف في هذه المسيرة.
1: عقب لقائه أو مقابلته لوسيط الجمهورية، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدول وسط إفريقيا محمد الأمين سويف أشاد بدور تشاد الإقليمي والإفريقي وأكد دعم المنظمة لها. وتشاد تتجه نحو رسملة وتحديث قطاع التعدين. وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا نظمت ورشة عبر شركة سوناميك لاعتماد المرجع الوطني لحوكمة وهيكلة التعدين الحرفي. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.